0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء. يوحى إليك النور في ظلماته متتابعا تجلى به الظلماء، والآي تترى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه، والحوض أنت حياله السقاء.
1: مولد لها تبدت بنصر ناجل
2: يا صلاة النبي
1: يأتي بالزاد.

بنصر عاجل يأتي لذا.

0: اكرمنا يا رب.
1: يا رب السماء والأرض عونا،
0: ويا رب
2: النبي
0: السماء
2: يا عيني

0: الشاهدة كلها بحق المصطفى. من جاء نورا وللدنيا وللأخرى إماما.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ طه الفشني. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 3:10. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك للشيخ مصطفى إسماعيل، يرتل من سورة آل عمران من الآية 65.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين

قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم

ربنا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه،

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله

المعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس.

هم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين.

أنفسهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون

وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها

يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون.

وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.

الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. يا

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

0: كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران استمعنا إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل من القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نص حكيم فصلت آياته، تشفى به الأرواح والأجساد، عجز اللسان عن البيان بفضله، لم يحصه عد ولا عداد، وملائك الرحمن تنزل رحمة حين القراءة ما لها أعداد. يا رب متعنا بسر حروفه، واجعله يا رحمن زاد معادي. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصة، ومن النار مخلصة. ألبسنا اللهم بالقرآن الحلل، وأسكننا اللهم بالقرآن الظلل، وادفع عنا به النقم يا رب العالمين. اجعلنا اللهم بالقرآن عند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، وعند الجزاء من الفائزين. شفع اللهم فينا القرآن، وشفع فينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، نبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة على مدى نصف الساعة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يتلو من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة يونس، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، البشير النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واصفا إياه: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالبشير هو الذي يبشر المؤمنين بالجنة، ويبشر من اتبعه وأطاعه بالنصر المبين في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويبشره بالنصر في الدنيا والظفر بالثواب في الآخرة والنعيم المقيم فيها، وينذر من عصى ربه تبارك وتعالى وخالف أمره، ينذره بالخزي في الدنيا والذل فيها والعذاب المهين في الآخرة. فصلاة وسلاما على البشير النذير الذي بعثه ربه بالحق بشيرا ونذيرا، وبعثه ربه بالحق بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

سيدي يا رسول الله، من نبع هديك تستقى الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة دينا يعز بعزه الأخيار. وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو، وعم قلوبها استبشار. يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكثبان والأحجار. يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار. لو قيل من خير الورى لرددت أصوات من سمعوا هو المختار. وكيف لا وأنت أعظم مرسل وأعز من رسم الطريق وسار. سيدي يا رسول الله، ما أنت إلا الشمس يملأ نورها آفاقنا مهما أثير غبار.

0: سيدي يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت بصرك. كنا في رحاب التواشيح الدينية من الشيخ عبد السميع بيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر.
1: إلهي فجد واصفح وأصلح قلوبنا، إلهي فجد واصفح

0: بذكرك يا مولى الورى نتنعم.
1: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل محمد عبد الحق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل لنا الليل لباسا والنهار معاشا، سبحانه يكلف بالقليل ويجزي بالجزيل، ويعفو عن المذنبين ويكافئ المحسنين. الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة وجعلها لأهل الإيمان نورا وضياء. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف العامر المعمور، العامر بالبركات والخيرات والذكر والصلوات، والمعمور بالأولياء والأصفياء

فلقد قال صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لقد سرت في ظلام الدنيا لتؤدي صلاة الفجر، فإن الله تعالى يبدل ذلك نورا تاما يوم القيامة، فالله متفضل بالنور التام وإن لم تبلغ التمام، لأن الله عظيم وكريم، فهو ذو الجلال والإكرام. إنها رعاية ربانية خاصة لأهل صلاة الفجر. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. والمعنى أن من صلى صلاة الفجر في جماعة فهو في أمان الله وفي رحاب الله وفي عناية الله. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة، أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين، وأن يحفظ مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء، وأن يرزقها الأمن والأمان والسلم والسلام وسائر بلاد العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 18 من سورة الفتح، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

Mm-hmm.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، بدءا من الآية 18 من سورة الفتح وحتى ختام السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، إن صلاة الفجر تكون مجتمعا للملائكة ومحفلا من محافل الخير والطاعة والرضا. إن صلاة الفجر أمان وضمان وحفظ من الله لعبده، وهي سبب للفوز بجنات رب العالمين. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والعصر. ولما كانت صلاة الفجر إخوة الإيمان بهذه المنزلة العظيمة والمكانة الكبيرة، فلا بد للمؤمن أن ينتفض من ثباته، وأن يستيقظ من رقدته، وأن يقوم من غفلته، ليهرول إلى صلاة الفجر لينال بها الفضل العظيم من المولى تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات مع المبتهل الشيخ محمد علي جابين.
2: سبحان

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ محمد علي جابين بصلاة الفجر من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، بعد أن قدم باقة من الابتهالات والمدائح النبوية. ونحن نواصل مع حضراتكم إخوة الإيمان نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية. إخوتنا في رحاب الإيمان، لا ينبغي علينا أن نفوت هذا الفضل العظيم وأن نهرول إلى بيوت المولى تبارك وتعالى لنؤدي صلاة الفجر، لندرك هذه الصلاة العظيمة ولنتنافس في الخير. فهذا هو ميدان المتسابقين وروضة المشتاقين ومتنزه المحبين وبستان العارفين. صلاة الفجر عنوان الفلاح ومفتاح السعادة والنجاح. إذا نادى المؤذن أو تناهى إلى أذني حي على الفلاح، تعودت البكور بكل حزم وأسرعت الخطى قبل الصباح. سألت الله أنوارا وهديا وتوفيقا إلى سبل الصلاح. ألا يا مسجدي يممت وجهي إليك وفيك أبواب شراحي، وعند الفجر يملأني شعور بأنك راحتي كل ارتياحي. فيا ربي أدم سعادة قلبي على الطاعات واختم بالنجاح. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة أن ييسر أمورنا وأن يشرح صدورنا وأن يرزقنا القبول والرضا والقناعة والعفاف والهدى، وأن يفتح لنا أبواب الرزق وأن يرزقنا جميعا من حيث لا يحتسب، وأن يجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يجعل يومنا سعيدا وعمرنا مديدا. إخوة الإيمان، ومن هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف نعود إلى روضة القرآن الكريم حتى يقام لصلاة الفجر التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ كريم مسعود الجهيني من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت.

الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله استقيموا استووا سوى الصف إن تسوية الصف من تمام الصلاة
2: الله أكبر
0: الله أكبر
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية

آمين. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته،

وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ كريم مسعود الجنبيهي من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وفي الختام إخوة الإيمان، لكم أرق تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ولكم تحيات الزميل سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس تامر عبد الغني، أحمد نصر ومحمد أبو الدهب، ومن مستر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح وعماد مدني، ومن استوديو البرنامج العام الزميل شحاتة عبد العظيم. ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من ربيع الأول من عام 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثامن من أغسطس من سبتمبر من عام 2026 من الميلاد. لازلنا معكم وليد سيد أحمد ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورتي الأعلى والغاشية، نبقى في رحاب هذه التلاوة للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإلى السماء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حسان صورتي الأعلى والغاشية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، تشرق الشمس على مدينة القاهرة بإذن ربها في 6:05. وساعتنا الآن 6:12، فما زال هناك وقت كاف لمن لم يؤدي صلاة الصبح، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن يصلح أحوالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إلى مبدع الأكوان حمدا يردد.

0: استمعنا إخوة الإيمان إلى هذا الابتهال من الشيخ صلاح عمار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: أبدعت هذا الكون من عدم، وفي يدك التصرف فيه كيف تشاء. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواك بقاء. أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء. وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت من فيضك الآلاء.
1: سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق ابن آدم من علق.
0: الله سبحانه هو الإله الحق المنفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإفناء والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال. لم يشركه أحد في خلق المخلوقات ولا في تصريف شيء منها، تفرد بالأسماء والصفات، وتفرد بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ما كان أو سيكون أو هو كائن يفنى، وليس لما سواه بقاء.
2: سبحانه.
0: تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحاتة العرابي.

وعليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وبيض وجوهنا ولا تخيب رجاءنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، بدءا من الآية 56 بعد 100 من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير.

ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت

يضرب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون

قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون

يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح

ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة

إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب

فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء،

رزق. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

منيب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلون

كثيرا. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ

ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.

والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم

وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

لهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

عليم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف

0: قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورتي آل عمران والنساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة عين صاد من المنيا، تقول في رسالتها: تزوجت منذ سنتين برجل ماتت زوجته، ولكن نفسي ضاقت منه بسبب ما يفعله كل يوم عند النوم، فهو دائما يذكرني بدفنه في مقبرة أسرته، ويتوضأ ويدعو بأدعية متعددة عند النوم، فهل ورد في الشرع ما يسمى بدعاء النوم؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.

0: يا الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن المسلم الحق هو الذي يتأسى بما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثابت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب أصحابه عند النوم أن يلتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الإنسان عند نومه يستحب له أن يبيت وأن يضع وصيته تحت رأسه. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا على وضوء. جاء في سنن أبي داود أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، 3 مرات. واستحب للمسلم عند نومه أن يكثر من التوبة والاستغفار، وإن كانت التوبة والاستغفار أمر مستحب في كل وقت من الأوقات، لكن هذا عند النوم آكد. وللمسلم أن يردد الأدعية المأثورة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا عند إرادة النوم.
1: طب دكتور، هذا عن دعاء قبل النوم، فهل نذكر من قبيل إتمام الفائدة أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم؟
0: يستحب لمن استيقظ من نومه أن يردد بعض الأذكار الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما جاء في سنن الترمذي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند استيقاظه من النوم: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، والحمد لله الذي خلق النوم واليقظة، الحمد لله الذي بعثني سالما سويا، أشهد أن لا إله إلا الله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذا وبالله التوفيق.
1: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة هاء نون من الإسكندرية، تقول في رسالتها: تعرضت لظلم شديد من أقرب الناس إلي، ولم أستطع دفع الظلم عني إلا باللجوء إلى الله والدعاء على من ظلمني. وبعد فترة وجيزة عرفت أن من ظلمني أصيب بجلطة في القلب وأنه نقل إلى العناية المركزة. عندها أحسست بأن هذا انتصار من الله لي وفرحت بذلك، فهل ما فعلته جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الدعاء على الظالم جائز شرعا، وهو من حق المظلوم، ولكن لا يجوز التعدي في الدعاء على الظالم، كأن يظلمك أحد فيأخذ منك مبلغا بسيطا من المال فتدعو عليه مثلا بالموت أو بفقد ولده أو أن تصيبه كارثة، فهذا كله من التجاوز في الدعاء، والله لا يحب لعبده أن يتجاوز حتى ولو كان في دعائه. والأفضل من الدعاء على الظالم الدعاء له بالهداية والصفح عما وقع فيه من الظلم. أما فرحك بما حدث فهو أمر لا تملكين منعه ولا إثم عليك فيه، ولكن لا تتحدثي بهذا مع غيرك حتى لا يكون ذلك منك من باب الشماتة به والإساءة إليه. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها وقوفها إلى جانب الإنسان في كل أحواله، في قوته وضعفه، في صحته ومرضه، في انتصاره وانكساره، في شدته ورخائه، لأنها شريعة جاءت من أجل إسعاد الإنسان وراحة باله، ومن أجل إبعاده عن طريق الشقاء والتعاسة. ومن ذلك أنها وقفت مع الإنسان ظالما كان أو مظلوما. أما وقوفها مع الظالم فكان من خلال منعه ونهيه عن الظلم، ولذلك ورد في الحديث القدسي قول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وورد في الحديث النبوي: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تمنعه من الظلم. وأما وقوفها مع المظلوم فكان أنهدته إلى الطريق القويم الذي يرفع به الظلم عن نفسه، فأجازت للمظلوم مع ظالمه ثلاث حالات: الانتصاف بالدعاء عليه، أو بتفويض الأمر فيه إلى الله، أو بالعفو والصفح عنه، فيكون أجره في هذه الحالة على الله تعالى. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وخير ما يدعو به المظلوم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: وانصرني على من ظلمني. وخير من ذلك كله العفو والمسامحة وترك أمر الظالم لله يوم القيامة. ولذلك قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. وقال أيضا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وهكذا تعمل الشريعة على حماية الإنسان من نفسه ظالما كان أو مظلوما، فتلزم المظلوم بعدم التجاوز في الدعاء على من ظلمه، وتلزم الظالم بالكف عن ظلمه وإصلاح ما وقع فيه حتى لا يتعرض لأسوأ العواقب في الدنيا والآخرة.
1: السؤال يا دكتور: هل شعور السائلة بالفرح في نفسها دون أن تحدث بهذا الفرح أحدا، هل يكون محل مؤاخذة من المشرع؟
2: الفرح والحزن مشاعر فطرية فطر الله الإنسان عليها، ولا يتحكم فيها الإنسان لا بدءا ولا انتهاء، ولذلك أخرجتها الشريعة من دائرة الأحكام الشرعية. ولذلك لا يحاسب الإنسان على مجرد المشاعر التي تنشأ بداخله من فرح أو حزن. أما إذا تحولت المشاعر إلى مواقف وتصرفات، فإن الشريعة تحاسب الإنسان على تصرفاته وليس على مطلق المشاعر. ومن هنا فإن السائلة ليست آثمة عندما استشعرت الفرحة لما أصاب من ظلمها، لكن كما قلنا عليها أن تكتفي بذلك ولا تحدث به غيرها.
1: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
4: ساعتنا الآن 7:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحج: يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان الإسلام دين السخاء، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
2: الحمد لله وصلاة وسلام على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. الإسلام دين يقوم على البذل والإنفاق، وهو يبغض الشح والإمساك، ولذلك حبب إلى بنيه أن تكون نفوسهم سخية وأكفهم لذية، وأوصاهم بالمسارعة إلى دواعي الإحسان ووجوه البر، وأن يجعلوا إيصال الخير للناس شغلهم الشاغل، لا ينفكون عنه في صباح أو مساء، عملا بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. ودعوة الإسلام إلى البذل والإنفاق مستفيضة في الكتاب الكريم والسنة المطهرة، والنصوص في ذلك بالغة الكثرة، فإن الله تبارك وتعالى وعد بأن يخلف على المنفق في الدنيا فضلا عما أعد له من أجر عظيم في الآخرة. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا دين ارتضاه الله لنفسه، ولا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. والسخي واثق بما عند الله، فهو ينفق وهو مؤمن بأن ربه عز وجل لا يتركه ولا ينساه، وأن خزائن رزقه لا تنفد، وبحر كرمه لا يغيض أبدا. أنا عند ظن عبدي بي. ولذلك يقول الشافعي رحمه الله: توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما كان من رزقي فليس يفوتني، وإن كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن من اللسان بناطقي. ولقد كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس، وكما روى ابن عباس رضي الله عنهما: أجود بالخير من الريح المرسلة. كذلك كان السابقون الأولون عرفوا لذة الإعطاء والجود، فكانوا بحق أوفياء كرماء، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفيهم صدق قول القائل: فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله. أيها المستمع الكريم، الإسلام يوصي بأن يبدأ الإنسان بإكرام نفسه، ثم أهله، ثم ذوي رحمه، ثم سائر الناس. والمراد بإكرام نفسه أن يشبعها حاجتها من الحلال بما يصدها عن الحرام، ويصونها عن الفاقة بحيث تهبط عن المستوى اللائق بعزة المؤمن. كل ذلك في حدود القصد وعدم الإسراف والشطط. إن الإسلام يوصي بأن يحتفظ الإنسان لنفسه بالقدر الذي يجعله دائما مرفوع الرأس، عزيز الجانب. وعن جابر رضي الله عنه قال: جاء رجل بمثل بيضة الذهب وقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن، هي صدقة ما أملك غيرها. فأرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه من قبل ركنه الأيمن وقال مثل ذلك فأعرض عنه، ثم من قبل ركنه الأيسر فأعرض عنه، ثم جاءه من خلفه فأخذها منه رسول الله فرماه بها فلو أصابته لأوجعت. وقال يأتي الرجل بكل ما يملك ويقول هذه صدقة ثم يتكفف الناس، إنما صدقة خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. هذا والله تعالى ولي التوفيق، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: تحت عنوان الإسلام دين السخاء استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير. إلى لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 7:06 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الابتهالات للشيخ محمد عمران.

والصبح من آيات ربي خالقي.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذه الابتهالات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
6: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الجن يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الجن، تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوصي هذا الحديث وبحملة كتاب الله وب صاحب السلطان العادل. إنهم ثلاثة جاءت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم على نحو مؤكد وبليغ في غاية التأكيد، لدرجة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن إكرام هؤلاء من تعظيم الله ومن تبجيله وتوقيره وإجلاله، حيث يقول: إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله سبحانه وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. إكرام ذي الشيبة يعني صاحب الشيبة، الذي شاب شعره ابيض ونفذ عمره في الإسلام والإيمان، فتعظيمه وتقديمه في الصلاة بشرطه على غيره، وفي الجامع وفي المجلس وفي القبر وفي غيره، وفي الرفق به وفي الشفقة عليه وفي احترامه، كل ذلك من كمال تعظيم الله تعالى لحرمته عند مولاه سبحانه. هذا الذي شاب في الإسلام له حرمة عند الله سبحانه وتعالى، وله منزلة عند الله سبحانه. والثاني هو من يحمل القرآن، الذي يحمل القرآن يقول: وحامل القرآن غير الغالي فيه، أي الذي يقرأه. سمي حاملا لما تحمل في حفظه من الدرس والمشقة في تفهمه والعمل بأحكامه

0: فهو حامل للقرآن، غير الغالي، غير بالنصب على الاستثناء وبالجر على الوصفية. يعني يصح أن نقول غير الغالي فيه وغير الغالي فيه بالجر على الوصفية، أي المتجاوز، ليس بمتجاوز الحد في التشدد والعمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه، والجافي عنه أي التارك له البعيد عن تلاوته وعن العمل بما فيه، فإن هذا من الجفاء وهو البعد. قال في النهاية: وإنما قال ذلك لأن من أخلاقه التي أمر بها القصد في الأمر، والغلو هو التشديد في الدين ومجاوزة الحد، والتشديد في الدين ومجاوزة الحد، والتجافي البعد عنه. وهكذا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإكرام ذي الشيبة المسلم، وبإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وبإكرام ذي السلطان المقصد. إكرام ذي السلطان، أمر بإكرام ذي السلطان أي صاحب السلطان، صاحب الملك، ولكن اشترط ووصفه بقوله المقسط أي العادل في حكمه بين رعيته، فإنه من الواجب ومن أعظام الله ومن إجلال الله أن نكرم هؤلاء. ولا شك أن للكبير أهمية ومنزلة عند الله، أمور هامة في الحياة يدعو الإسلام إلى مراعاتها وصيانتها والحفاظ عليها، ويجعل التفريط فيها ليس من أخلاق المسلمين، ويجعل الحفاظ عليها إجلالا وإعظاما لله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي،
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي،
2: صحبه وسلم. اللهم صل على
3: ساعتنا الآن 7:27 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى سؤال جديد من مسابقة السراج المنير، من إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. وقد فاز بسؤال الأمس من هذه المسابقة أمل هاني عبد الحليم محمد من محافظة القليوبية.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: أما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كماله نشر السلام.

0: سراج المنير مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دلائل علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم تعدد أسمائه وشمائله، فقد اختصه الله تبارك وتعالى بكثرة الأسماء والصفات الدالة على فضله وعلو منزلته بما لم يجتمع لغيره من الأنبياء. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمتوكل والمقفي ونبي التوبة ونبي المرحمة ونبي الملحمة. وقد سمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم باسم محمد في مواضع متعددة، منها قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومعنى محمد أي كثير الخصال والصفات التي يحمد عليها. وسماه تبارك وتعالى أحمد في قوله جل وعلا على لسان عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسمائه في الحديث الشريف فقال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثره وخلفه كأنهم تبع له، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. كما ذكر صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى له فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. والمقفي أي المتبع لهدي النبيين قبله وخاتمهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى وردت في الكتاب والسنة، وكل اسم منها يدل على جانب من جوانب عظمته وفضله وعلو مكانته، مما يؤكد على منزلته الرفيعة بين الأنبياء والمرسلين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. والسؤال 26: اذكر حديثا شريفا في بيان إباحة التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن التكني بكنيته.
1: فجر أطل على الوجود فأطل

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية من مدنف جم الصبابة واله، صلى عليك الله، صلى عليك الله جل جلاله، صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله، وصلى الله على سيدنا محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية،
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرته السابقة حول أن القسط والعدل في الإسلام لجميع الناس، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين رأفة الله تعالى ورحمته، وذلك من خلال الآية 26 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قفينا على آثارهم برسلنا متتابعين، وبعدين قفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل. يبقى نوح وإبراهيم هذه مرحلة، وبعدين جبنا رسل، وبعدين قفينا الرسل بمين؟ بعيسى ابن إيه؟ ده آخر رسالة رسول جاء على النبي على عهده وعلى ميلاده. وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. الرأفة إنك تزيل الآلام والشقاء، والرحمة إنك تدي زيادة إحسان وزيادة عطاء. وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. ولذلك يقول لك إيه الحق سبحانه وتعالى؟ صحيح يحب المتطوع والمتنفل ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر إيه الحديث. اللي بيتقرب بالنوافل ويعمل أشياء ربنا فرضها من جنس ما فرض الله، يبقى محب لله ولا مش محب؟ يبقى محب لله. قال لك مدام محب تبقى دخلت في سلسلة القرب، وسلسلة القرب لها مقاييس غير سلسلة الرجل العادي. وانت ليك مثلا معارف كتير، انما ليك اصدقاء مخلوصين، وليك صديق وفي او تمل وياك، ده خاصة. فكل واحد له حساب. يعني انا مثلا مرضت وما جانيش واحد كان بيجيني، وما جانيش واحد ما كانش بيجيني، أنا لا أعتب على اللي ما كانش بيجيني ولا بيجيني، إنما أعتب على اللي كان بيجيني الأول وأنا عافي وأعتب عليه عشان أستبقي مودته، لأن العتاب بالأحبة أخلق. لأن معنى عتاب ما تدخلش حاجة بطلك وتفضل عندك كده، قول له كده يمكن يجيب لك عذر، لأن له عذر وأنت قول له أنا أمرض كده ولا تجنيش، يقول طب وأنا ليه ده؟ طب أنت ما أنتش عارف إن أنا غايب عن البلد بقالي شهر، مش كنت رايح الرحلة الفلانية ولا الفلانية؟ لو أنت اللي سألت عني كنت عرفت إن أنا غايب. يبقى العتاب بمين؟ أما العتاب فبالأحبة أليق، والحب يصلح بالعتاب ويصدق، لأنه بينفض المسائل كلها، ما يخليهاش رام في القلب كده ويكبر ويكبر. فالذي دخل في ود مع الله يبقى له ميزان تاني، لأنه لو تفوع بنفل ومش عارف وبعدين يأثر شوية يقول لك الله أنت جربتنا ما لقيتناش أهل القرب ولا إيه؟ يبقى إياك إنك أنت تعمل حاجة من الدخول في الإحسان وبعد ذلك تنكص عنها. سيب نفسك حر، ما توهبش ولا تعمل أولى تهم، خليها لما تيجي الطاعة اعملها وخلاص، ما تقولش أنا أعمل وأزمل ومش عارف، ما تتورطش في الورطة دي. لأن الذي يتقرب إلى الله بنوافل ثم يمتنع عنها كأنه يقول الله جربنا القرب منك فلم نجده نافعا فزهدنا. فحد يرضى بالحكاية دي؟ ما حدش يرضى بالحكاية دي. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم. طب من هم ابتدعوها ليه؟ شوف ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، لكن ربنا قال ابتدعوها فما ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. ما كتبناها عليهم، ودي بتبقى ليه؟ الرهبانية تبقى حلو، بس إذا رعيت بحقوقها تقوم تدي ليه الإنسان منزلة بالقرب. لأنك أنت لما تيجي لمسائلك الخاصة تجد فيه مسائل عامة الناس عارفينها عنك، ومسائل سوايا عارفها القريبين منك، ومسائل خاصة قوي قوي ده عرفك الصديق الوفي اللي وياك. فربنا اللي بيقرب منه بيديله شيء من الأسرار، وإلا استوى من اكتفى بالفرائض عمن إيه؟ من أدى النوافل. ولو لم يكن فيها حاجة من النور كانت الناس ما توليش عليه. يوم ربنا كل واحد ما يقرب منه شوية يديله شوية من عنده. يوم لما يجي يتكلم ويا الناس يقولوا يا أخويا ده إيه ده بقى منزلة كبيرة قوي، إيش الحكاية بتاعته دي؟ يقوموا يعملوا زيه. يقوم برضه يشجع هو نفسه اللي بينافسوه بانه يقول له ازيك ويجيب له حاجه كده من عنده، يقوم يلاقيه اعلى منه. لما زي ما الراجل بتاع بلخ قال له ايه اتشتاق الى ربك؟ قال له لا، قال له ما تشتاق لربك وكيف؟ قال له انما يشتاق لغائب، متى غاب حتى اشتاق اليه؟ هو غاب امتى؟ الله ده معناها مش بتعلم عليه، ده بيقول له ما تنغرش باللي انت خدته، اشبط وانا في حاجات كثير اشبط تاني. يقوم المقربين يتنافسون لارتقاء المخاصم عشان يعلى شوي، مش مستأثر بالخير لنفسه، يقولوا لا ده في حاجات تتجدع شوي. وانا قلت لكم زمان الحكايه بتاعت ايه اللي كان قاعد في بلخ وبعدين غلبته البلغم زي كده، فكح طلع بلغم فحبسه في فمه وشكت كده واحتار وعمل كده، فاللي قاعد فيه قال له القها واسترح، فقال له والله كلما أردت أن أبصقها على الأرض سمعت الأرض تسبح، فأحجمت أن أبصقها على مسبح. أم هو اللي بيقول له كده تكلف نخعة قاعد يجيب بقى حاجة كده وقع على الأرض كده مسبح في مسبح. طب ما هي دي الأخرى مسبحة، مسبحة في مسبح، عشان يعرفوا إن في حاجة أرقى الجدع عشان توصل لها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. طب ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، دي استثنى من إيه؟ ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ما كتب إلا ابتغاء رضوان الله، صحيح مناسبة لك ما كتبناها. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. حق الرعاية في التزام. طيب لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، اللي بقى وصل وأداها خد أجره. ليه؟ لأن الأجر بتاعه بمجرد مجيه الرسول راح مصدق به. وكثير منهم فاسقون، أي تعصبوا لمين؟ لدينهم القديم. وده برضه تقصير من العلماء، كان يجب يبينوا إن الآية بتاعت وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، التقصير ما أتينا الذين آمنوا منهم أجرهم زي ابن سلام منبه وغيره، وكثير منهم فاسقون ظلوا على إيه؟ ظلوا على ما كانوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا من آمنتم بالإله صلوا إيمانكم بالإله بالإيمانكم بالمبلغ عنه، والمبلغ عنه أولا اللي أنتم كنتم متابعينه جاء رسول بعده، وكان المفروض لازم يبقيهم علشان يقولوا ان فيه جاء الرسول بعد ثم يتعصبوش لدينه القديم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله. طيب يؤتكم كفلين من رحمته. الكفل هو النصيب، كفلين يعني نصيبين، نصيب الايمان بعيسى الذي سبق ونصيب الايمان بمحمد الذي لحق. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله. كلمة اتقوا الله مدام آمنوا، قال لك اتقوا الله صلوا إيمانكم بتقوى الله. ليه؟ لأن الإيمان ما يبقاش له فايدة إلا إذا نفذت أمر من آمنت به، وإنما لو بتآمن واحد وبعدين ما تنفذت أمر يبقى إيمانك ده عمل إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبعدين آمنوا برسوله الجديد، يعني يؤتكم كفلين من رحمته. يؤتكم كفلين من أي نصيبين، نصيب الإيمان بالسابق ونصيب الإيمان باللاحق. ويجعل لكم نورا تمشون به. نور البصيرة بقى، ولما يجي نور البصيرة يوم يفاء عليهم بكلين اثنين، هياخدوا ليه؟ لأنهم وصلوا إيمانهم بالأول بإيمانهم بمين؟ بالسابق. والذي يؤمنون به إله واحد أرسل رسولي، مدته هذا فخر انتهت ومدته هذا بدأت. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. ويغفر إيه بقى؟ أم قال لك إن كنتم ترددتم الأول كده وعلى ما أدرت الحكاية هيغفر لكم الإيه؟ المدة اللي فاتت دي. ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقولش بقى أنا أمنت بعيسى وما تمثليش محمد وعايزين بقى تخسروا المسألة كده، ده فضل ربنا. طب ما هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا قال لهم يقسمون رحمة ربه قسمنا بينهم معيشتهم. فكيف نقسم بينهم معيشتهم اللي هي سواء الكل فيها وبعدين هم يتحكموا في الحاجة التانية العالية دي؟ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ما تقولوش بس مو هي والرسول أتعب كده، فضل الله ما تأيدوش بقى. وأن الفضل يعني كله بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. زي نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. طب اشمعنى بتقول ده اترفع ولا اترفع؟ ما تقولوش ليه اشمعنى. اشمعنى لما جت النبوة عايزين تتحكموا فيه؟ بقى انتم مش قادرين تتحكموا في امور الدنيا، تتحكموا في امور الاخره. وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بس ما لا يشاء الا ما فيه الخير، ولذلك ميراب ربي وايش قال ولا تصنع على عيني. نعم. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل عظيم في إيه بقى؟ قال لك فضل لأنه أوجد من عدم، هذه واحدة. والفضل الثاني إنه ما خلقش الخلق وسبه، خلق لهم الرزق قبل أن يخلقهم. مش إنسان لما خلق وبعدين يرزق، ده خلق. وسخر لنا ما في الأرض جميعا وعمل لنا منهج وجعل مذكر يذكرنا في كل وقت عشان الغفلة اللي فيه. وبعد ذلك له رحمة، المتهاون شوية كده ربنا إيه ويعفو عن كثير. يبقى الفضل العظيم بيد مين؟ بيد الحق سبحانه وتعالى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
5: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
6: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم الصلاة في القطار المتحرك؟ مع العلم أنه أحيانا كثيرة تستغرق الرحلة مدة 24 ساعة متواصلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للصلاة أركان وشروط، ولا بد من تحقق كل منهما عند الإنسان غير المعذور في صلاته. وإذا ركب الإنسان القطار وكان متحركا فعليه أن يؤدي تلك الأركان والشروط كلما استطاع، بحيث إنه لا بد أن يستقبل القبلة إذا استطاع، ولا بد أن يقف إن استطاع، وكذلك الركوع والسجود. وكلما لا يستطيع فعل ركن أو شرط فإنه يعذر فيه، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل كيف أصلي في السفينة؟ قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني إذا استطعت أن تأتي بالأركان والشروط فافعل، وإن تعذر عليك فعل ركن أو شرط فلا حرج عليك في عدم الإتيان به، والله أعلم.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد

Mm-hmm.

Thank you.

One.

وإن

وعليها

إنهم مغرقون.

أَفَلَا تَتَّقُونَ.

أَفَلَا تَتَّقُونَ.

ولئن أطعتم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة المؤمنون، تلا علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل الحديث عن القيم الحضارية في بناء الإنسان في هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم، ونواصل في هذه الحلقة بيان فوائد الأخذ بالأيسر في حياة المؤمن.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، في هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم هذه القيمة الفكرية العظيمة في بناء الإنسان، الأخذ بالأيسر. وهذه الحلقة نتوفر فيها لبيان فوائد وثمرات الأخذ بالأيسر. أولا، التمكن من مواصلة العبادة وإتمام العبادة دون مشقة. في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أدومها وإن قل. ويؤكد القرآن الكريم هذا المعنى، قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أيضا وثانيا، حب العبادة وإقبال الإنسان عليها بحب. لماذا؟ ليسرها. فالأخذ بالأيسر يجعل الإنسان يرغب في العبادة ويحب العبادة ويؤديها برغبة وشوق. هذا في مقابل أن عدم الأخذ بالأيسر يوقع الإنسان في المشقة وفي الحرج وفي الملل أحيانا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذه؟ فقلت: هذه امرأة لا تنام تصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه.
1: نعم.
2: إذن هذه مسألة مهمة يريدها الإسلام ويريدها هدي نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم من المؤمن أن يأخذ بوسع طاقته وأن يأخذ الأيسر. هناك أمر ثالث وهو من أهم المهم، وهو تحصيل أثر العبادة في النفس والأخلاق، لأن العبادة لها مقاصد سامية نبيلة في هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: أنها تحقق السكينة والطمأنينة وسعة الصدر والتجلي بالأخلاق الحميدة، ولا يكون ذلك مع الملل ولا يكون ذلك مع المشقة، إنما يكون مع حب العبادة، مع يسر العبادة، مع الأخذ بالأيسر في العبادة، حتى نحقق هذه المقاصد السامية من السكينة والطمأنينة وسعة الصدر والتحلي بالأخلاق الحميدة. ولما كانت الوسطية في هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بل في هدي القرآن والإسلام كله، من أبرز خصائص هذا الدين، وكان التيسير ورفع الحرج من أعظم مقاصد هذا الدين، أتت هذه القواعد الفقهية والأصولية محققة لسمة اليسر ورفع الحرج، وهذا يستحق حلقة مستقلة إن شاء الله.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:06 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الصافات يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الصافات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظلت المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية إلى أن نقل الإمام علي رضي الله عنه عاصمته إلى الكوفة بعد أن بويع بالخلافة ليكون بين أنصاره من أهل العراق. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن ينتقل إلى المدينة من مكة المكرمة قد أخذ عهدا على أهل المدينة أن ينصروه كما ينصرون أهليهم وأولادهم، وقد وفى أهل المدينة بما وعدوا، ولذلك سموا الأنصار. ولكن الإمام علي كرم الله وجهه لم يأخذ مثل هذا العهد من أهل الكوفة، أو ربما أخذه ولكنهم لم يوفوا به. وعلى كل حال، فقد كان انتقال العاصمة من المدينة المنورة بداية لتراجع هذه المدينة لجاهها السياسي، فلم تعد عاصمة بعد ذلك. فبعد الكوفة أصبحت دمشق هي العاصمة في عهد الدولة الأموية، وفي العهد العباسي أصبحت العاصمة الرئيسية هي بغداد وأحيانا سامرة، ثم انتقلت العاصمة إلى القاهرة. وفي العهد العثماني أصبحت العاصمة هي القسطنطينية. ومع ذلك، فقد حافظت المدينة المنورة على مكانتها كمنطقة جذب، فقد لجأ لها بعض الأمويين، وبخاصة في أخريات العهد الأموي عندما اهتز سلطانهم، فقد وجدوا في المدينة المنورة ملاذا لهم، فأقاموا بها قصورا في وادي العقيق كانت تحيط بها الحدائق وتنساب بها المياه. وقد ظلت بقايا هذه المباني حتى مطلع القرن الحالي، وهي قريبة الشبه بما شيدوه في بادية الشام. ولقد امتنع محمد النفس الزكية، وهو من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، عن مبايعة المنصور العباسي، واستطاع أن يدخل المدينة المنورة، وانهزم أمامه أمير المدينة التابع للعباسيين، واستتب له الأمر فيها فترة من الزمن، ثم هزم وقتل على يد عيسى بن موسى قائد العباسيين. ثم نشأ جيل جديد في المدينة المنورة لم يطمع في السلطان السياسي، ولم توكل له أعمال ذات بال من الأمويين أو العباسيين، فاتجهوا جميعا إلى العلم. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: ساعتنا الآن 9:10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القاري شيخ محمود علي البنا بدءا من الآية 41 بعد 100 من سورة الأنعام.

وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، اللسان نعمة عظيمة قد يكون سبباً في دخول الجنة إذا استعمل في الخير، وقد يكون سبباً في دخول النار إذا أطلق في الباطل. ولذلك دعا الإسلام إلى حفظ اللسان وضبطه. قال الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. الصمت عن الباطل عبادة، والكلمة الطيبة صدقة يؤجر عليها العبد. ولقد ورد مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فوجده يمسك بلسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله؟ فأجابه أبو بكر الصديق: إن هذا أوردني الموارد.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: 9:30 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة هود يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.

تخفوا منها

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: امتدح الله رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. ما المراد بهذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المراد بهذه الآية الكريمة بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث إنه يكون شاهدا على أمته ويكون شاهدا على كل الأمم. وهذه المنزلة وهذه المكانة لم يصل إليها نبي سواه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي برسول يكون شاهدا عليهم وعلى أعمالهم، وشاهدا أنه بلغهم رسالات الله تعالى، وجئنا بك على هؤلاء، أي على أمتك يا رسول الله، جئنا بك شهيدا على هذه الأمة. ومن المعلوم أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون شاهدة على كل الأمم، وهذا ما قاله الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الآية كما بينا تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أولا وعند كل الأمم، بدليل أنه يحظى بالشفاعة العظمى يوم الدين، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، بينما يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قط إلا رسول الله. يظل ساجدا تحت عرش الله إلى أن يناديه الله تعالى بقوله: قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي القصص والعنكبوت، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورتي القصص والعنكبوت تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني. إخوتنا في رحاب الإيمان، لقد كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثر الناس أدبا، أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. بدر من العليا أطل على الورى كرما من الرحمن يوم المولد، وأهل بالبشرى على أم القرى نور النبوة من جبين محمد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله.
2: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر

الهائمين الحوم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال لدى هذا الجلال الأعظم إن الذي سواك

لك وصفا بالثناء الأكرم. نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما عودنا الله تعالى في مثل هذه الإشراقات، فنقول جميعا: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أعد للمسلمين مجدهم وعزهم، وصم بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، ورد الناس إلى الحق والعدل، واهدهم إلى صراطك المستقيم يا أكرم الأكرمين.

رب. يا رب كل شيء وهداه، اشرح صدورنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا وانصرنا وانصرنا اللهم انصرنا.

0: قدم المبتال الشيخ سيد النقشبندي هذه الابتهالات. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 24 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

مِنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين

0: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل ما تيسر من سورة النساء. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع ساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: أقامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعد باب الفتوح واحدا من أندر أمثلة العمارة العسكرية في العالم الإسلامي، أسوة بمثيليه باب النصر وباب زويلة. وباب الفتوح هو أحد أبواب سور القاهرة، بني عام 1087 من الميلاد على يد جوهر الصقلي، ثم جدده الأمير بدر الدين الجمالي فجعله في موضعه الحالي في مدخل شارع المعز لدين الله الفاطمي الذي ينتهي بباب زويلة بالسور الشمالي لمدينة القاهرة الفاطمية بجوار جامع الحاكم بأمر الله. وتعتبر بوابات القاهرة هي بداية عصر المباني الحجرية في القاهرة، فقد أنشئ هذا الباب بأبراجه من الحجر، وتبرز ثلث الكتلة البنائية خارج الأسوار، أما الثلثان الباقيان فيقعان داخل المدينة. وتم بناء هذه البوابات في العصر الفاطمي على الطراز المعماري البيزنطي. ويبعد باب الفتوح مسافة قصيرة سيرا من باب النصر، ويقال إن تسمية هذا الباب ترجع إلى الغرض الرئيسي في إنشائه، حيث كانت تخرج من بوابته الجيوش أثناء سيرها للفتوحات، ثم تعود وتدخل القاهرة وهي منتصرة من باب النصر. وعلى الرغم من نقش اسم باب الإقبال بالنص التأسيسي للباب، إلا أنه ظل محتفظا بالاسم القديم باب الفتوح، وهي التسمية التي ما زالت تطلق عليه حتى الآن. يتكون الباب من برجين مستديرين يتوسطان المدخل، ويوجد بجوارهما طاقتان كبيرتان في فتحتيهما حلية مزخرفة باسطوانات صغيرة. ويتصل باب النصر بطريقين، أحدهما من فوق السور والآخر من تحت السور. يعطي الباب فكرة واضحة عن نظام العمارة في العصر الفاطمي، وتحديدا نهاية القرن الحادي عشر الميلادي. شيد برجاه على هيئة نصف دائرية، وأهم ما يميز البوابة العقد الذي يتوجها. يمثل باب الفتوح مع بقايا سور القاهرة الشمالي جزءا مما تبقى من ثاني الأسوار التي شيدت لتحصين القاهرة الفاطمية، وذلك بعد تهدم السور الأول للمدينة الذي شيده جوهر الصقلي. ويعلو كل برج حجرة بها فتحات لرمي السهام، تم توسعتها في القرن التاسع عشر لتناسب وضع فوهات المدافع. يقع ممر المدخل بين البرجين، وبأعلى بداية ممر المدخل توجد فتحات رأسية كانت مخصصة لإلقاء الأحجار والمواد الملتهبة من سطح الباب على من يحاولون اقتحامه حال غلقه.

0: الحروب، ورغم أنه منشأة حربية إلا أنه مزخرف بالعديد من الزخارف النباتية والهندسية والحيوانية. واجهته تكشف جمال العمارة الفاطمية، خصوصا في استخدام الحجر والزخارف الهندسية مع تصميم يجمع بين القوة والبساطة. وإلى كنز معرفي جديد، دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. أيها الإخوة المؤمنون، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. علاقة هذه الآية بما سبق عليها.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية متعلقة بتجريم وتحريم هذه الأمور التي لصقوها أو ألصقوها بالحق تبارك وتعالى، والقرآن والحق منها براء، من أن الله أمر بالفحشاء أو ما شابه ذلك. فقال المولى تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. دستور في الأخلاق. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما حرم سبحانه القبائح من الأعمال، أي قبيح من أي عمل فهو محرم، إن كان ظاهرا أو كان خفيا. وهذا لتذهب النفس كل مذهب، لأن كل واحد منا عندما يعلم أن المولى تبارك وتعالى حرم القبائح أو الفواحش الظاهرة أو الباطنة من أجل أن يعمق كل واحد منا في نفسه داخل نفسه، ولا يقول مثلا لأن الناس لا ترى كذا يبقى لا لا لا لا لا، يجب أن أكون أنا شخصيا وأنت وهو وهي كلنا جميعا على أنفسنا بصراء، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. نسأل الله أن يعافينا جميعا.
1: المقصود بقوله سبحانه وتعالى الإثم والبغي.
2: نعم، ما ظهر منها وما بطن والإثم، وأيضا حرم المولى تبارك وتعالى مرتبة المعاصي، حرمها كلها، ومن أعظمها الاعتداء على الناس، العدوان على الناس من أعظم الكبائر على الإطلاق، فإن ذلك مجانب للحق. وأيضا حرم سبحانه وتعالى الإشراك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، حرم أن تعبدوا مع الله تعالى غيره مما لم ينزل به سبحانه دليلا وبرهانا، سلطان اللي هو الدليل أو البرهان، فإنه لا حجة لفاعل ذلك، لا معه حجة ولا معه برهان، وإنما أتى من عندي هوى نفسه، ومن أضل ممن هو من المتبعين لأهوائه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وحرم سبحانه وتعالى أن تنسبوا إلى الله تعالى ما لم يشرعه افتراء وكذبا، كدعوى أن الله سبحانه وتعالى له كذا من الأولاد، أو تحريم بعض الحلال من الملابس أو من المآكل أو من المشارب، كل هذا ما حرمه المولى تبارك وتعالى، ومن يقول هذا فإنما هو يقول على الله بغير علم.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المقصود بالأجل
2: لكل أمة أجل، لكل جماعة اجتمعت على الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام، أجل وقت لحلول العقوبة بهم، أجل لنزول العذاب. فإذا جاء الوقت الذي وقته المولى تبارك وتعالى لإهلاكهم، لا يمكن مطلقا، ما لو ابتغوا نفقا في الأرض أو سلما في السماء ما وقاهم ذلك من عذاب الله، فهم لا يتأخرون عنه لحظة، ولا يتقدمون عليه.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو النداء الرابع بعد الحديث عن آدم وحواء وما كان من إبليس من إغواء لهما.
2: نعم، يا بني آدم إذا جاءكم رسلي من أقوامكم، وما أرسل المولى تبارك وتعالى من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، يتلون عليكم هؤلاء الرسل آيات كتابي إليكم، ويبينون لكم البراهين على صدق ما جاءوكم به فأطيعوهم. إنما أرسل المولى تبارك وتعالى، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإيه؟ بإذن الله. ما أرسل الله الرسل من أجل أن نناصبهم العداء، من أجل أن نلف على رؤوسنا ولوّوا رؤوسهم أو إلى آخره، لا، أو نكذبهم أو نناصبهم العداء، لا، وإنما فأطيعوهم. يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنه من اتقى سخطي وأصلح عمله فلا خوف عليهم يوم القيامة من عقاب الله تعالى، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. فالإنسان التقي، الإنسان الصالح، منفع عنه الله، نفع عنه هذين الأمرين، الخوف والحزن. الخوف من المستقبل والحزن من الحاضر. فلا، كأن المولى تبارك وتعالى يعطيه عقد تأمين إلهي: لأنت هتزعل دلوقتي ولا هتخاف من المستقبل، لا، أؤمنك ضد هذين الأمرين اللذان لو أتيا على واحد لأجهز عليه. أي مؤذيك ربنا سبحانه وتعالى ما أتى بالخوف والحزن في القرآن الكريم إلا منفي أو منهي عنه، لأن إذا تسلط الخوف أو الحزن على مخلوق ولو أنه ملك الأرض في القوة وصحة البدن ينتهي مطلقا بين الخوف وبين الحزن. ولذلك المولى تبارك وتعالى أهدى التقي الصالح أنه لا يمكن أن يخاف ولا يمكن أن يحزن. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين، اللهم آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة. نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: ساعتنا الآن 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 88 من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.

أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا.

حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما

0: أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد رتل علينا بدءا من الآية 88 وحتى الآية 52 بعد 100 من سورة النساء. بعد حوالي 5 دقائق من الآن بمشيئة الله تعالى نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة بدأت مع حضراتكم من 11 وتستمر حتى 2 من ظهيرة هذا اليوم الطيب المبارك. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية زميل محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. اللهم يا لطيف يا خبير يا عليم، نسألك أن تلطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين، ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اجعلنا أقوياء بالإيمان، شاكرين عند النعم يا رب العالمين، وارزقنا يا ربنا رزقا لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، ومالا لا يقسينا، وعلما ينفعنا، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين المخلصين، واحفظ بلادنا يا ربنا من كل مكروه وسوء. اللهم آمين يا رب العالمين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين بدين إلى جزيرة العرب، يصلح أن يكون دينا لكل الأمم، لأنه دين كمال ورقي، دين دعة وثقافة، دين رعاية وعناية. وحسب محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عليه أنه لم يساوم ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته التي أرسله الله تعالى بها، على كثرة فنون المساومات واشتداد المحن. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. إنها عقيدة راسخة وثبات لا يقاس بالنظير. وبهذه الهمة ترك العرب مدينين لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تركهم أمة لها شأن تحت الشمس في تاريخ البشرية. المستشرق الإيطالي ميخائيل أماري، من كتابه تاريخ المسلمين.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 53 من سورة النساء يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء،

موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً

منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد

ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني

فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل

فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

العداوة، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف

بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء،

ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.

فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين.

الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في

0: والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا بدءا من الآية 53 من سورة النساء وحتى الآية 40 من سورة المائدة. بمشيئة الله تعالى في حوالي 1:15 نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في حب رسول الله.
1: يا قلب أنت بحب المصطفى والد.
0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا ومرحبا أستاذ
1: أهلا
0: الدكتور.
1: وسهلا ومرحبا بحضرتك.
0: تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل قريش، فتعامل مع مؤيدي الدعوة ومع منكري الدعوة على أساس العدل والرحمة وحفظ الحقوق. نوضح هذا التعامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل قريش كما تفضلت، هذا التعامل على أساس عدل ورحمة. أنا لا أقول تعامل مع أهل قريش، بل تعامل مع العالمين. تعامل صلى الله عليه وسلم مع من أحبه ومن أعرض عنه، مع من وافق دعوته ومن أنكرها. كان التعامل على أساس رفق ولين ورحمة وحفظ حقوق، مع شعار العدل الدائم في حياته صلى الله عليه وسلم. أهل قريش تعاملوا معه صلى الله عليه وسلم بنوع من القسوة والغلظة والأذى، إلى درجة ما يسمى في عصرنا الحديث بالاضطهاد. اضطهدوه صلى الله عليه وسلم وهو منهم وابنهم ونشأ بينهم وهم أخبر الخلق به، فكان رد فعله صلى الله عليه وسلم بنفسه العظيمة وروحه الكريمة على أساس عدل مطلق، صيانة لعهود ووعود إلهية منزلة محكمة على قلبه صلى الله عليه وسلم. فليس من شأنه أبدا صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يغدر بمن عاهدهم أو يبخس هؤلاء حقوقهم، إلى درجة أنه قال: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها.
0: أستاذنا الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نتعرف من سيادتك على بعض مواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم توضح الوفاء بالعهود وحسن الجوار.
1: المواقف له صلى الله عليه وسلم مع الخلق جميعا ومع من لم يؤمن به أكثر من أن تعد أو تحصى، ويكفي في ذلك مطالعة خفيفة لمن له يعني حب للمطالعة، أو لمن كان عنده شغف بمعرفة سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. فلقد كان صلى الله عليه وسلم حافظا للعهود والوعود، وما موقف وثيقة المدينة عنا ببعيد، كانت دستورا عمليا مدنيا جامعا ينظم العلاقة بين المسلمين وبين غيرهم، مؤكدة على حقوق الجوار وحرية الاعتقاد والالتزام المشترك بحماية المدينة. وموقفه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، والتي التزم فيها صلى الله عليه وسلم بكل البنود وبجميع ما جاء فيها، رغم ما بدا فيها من إجحاف للمسلمين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان وفيا بالعهد، يحترم كلمته، موفيا بالميثاق الذي أخذه وقطعه على ذاته الشريفة. كما موقفه قبل البعثة مع الناس في حلف الفضول أو حلف المطيبين، كما تعامله صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين في المدينة وغيرهم، وكم أنزل القرآن الكريم في ذلك آيات ممجدة وتنزيلات عظيمة، مبينا له صلى الله عليه وسلم أن غير المسلمين حتى ليسوا سواء. فبين القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ليسوا سواء حتى من أهل الكتاب، فنطق القرآن الكريم في التنزيل الممجد: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فبين القرآن هذا الأمر ليسير عليه صلى الله عليه وسلم وتسير أمته من بعده على هذا النحو الشريف.
2: في حب رسول الله
3: يا صاحب الخلق.

0: الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري، كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن التعامل والإحسان إلى الناس وحفظ الحقوق والالتزام بالأخلاق؟
1: يأتي هذا الاقتداء في حفظ العهود والوعود والمواثيق عن طريق ضبط التعامل بين المسلم وبين غيره، بين غيره من المؤمنين أو غير المؤمنين، بين غيره من الخلق الموافقين لدينه أو المعترضين عليه، ويكون ذلك بعيدا عن الجور أو استغلال ضعف المخالفين في العقيدة والفكر والتصور، أن يكون ذلك وفق مبادئ العدل والإنصاف التي غرسها الوحي الشريف في نفسه وروحه صلى الله عليه وسلم. فالإنسانية تجمعنا جميعا، وكان صلى الله عليه وسلم في كل ليلة وهو يقوم الليل يشهد الله تعالى في دعائه ويقول: اللهم إني أشهدك أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد، وأشهدك أن العباد جميعا إخوة. فعلى أساس التآخي يكون العدل ويكون الإنصاف وحسن الجوار.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أعزائي المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الأستاذ الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: يا قلب أنت بحب المصطفى.

0: في حب رسول الله. إعداد وتقديم سحر فاروق، إخراج علي عبد العال.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة التحريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.

0: من آيات الله البينات من سورة التحريم تلا علينا القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم

0: إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 11 من برنامج الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم وبضيفنا الكريم فضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا
1: فضيلة الدكتور. من أخلاق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله تعالى خلق الصبر على البلاء، كما قال تعالى: فاصبر صبرا جميلا. والقارئ للسيرة يجد تطبيقا عمليا لهذه الآية. كيف نتأسى بالرسول الكريم في صبره على أذى المعاندين والمعرضين؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي صبر في أعلى درجات الصبر على دعوته إلى مولاه حتى تولاه وتولى الذين كانوا من ورائه يدعون إلى الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، احشرنا في زمرتهم رب العالمين. وبعد، فصبره صلى الله عليه وسلم على أذى المعاندين كان أمرا والحمد لله ظاهرا واضحا. في هذا المقام أذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة بعدما كان ما كان من أهل مكة من إيذائهم وصبر عليهم وكان ما كان، ذهب إلى المدينة فهناك واحد من الشباب جلس مع الشباب يسمى دعثورا، هذا في البخاري. وقال: محمد هذا يقوم بالعلاقات بينه وبين أهل المدينة حتى مع اليهود، لا لا، لابد من إخراجه من المدينة ليكون في الجبل وليذهب إلى أي مذهب. والشباب الذين حوله قالوا: نعم، هذا واجبنا. حدث ما كان منهم ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بما كان. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وقال لهم: يعني حدث كذا. قالوا: يا رسول الله، نختبر المكان بإرسال بعض الناس. فأرسل بعض الناس، عرفوا المكان وعرفوا أنه فعلا قال هذا. ماذا تفعلون؟ قالوا: نذهب إليه يا رسول الله. وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه مجموعة من الصحابة للقاء هذا العدو. فلما خرج صلى الله عليه وسلم عرف دعثور أنه صار في قبضة رسول الله، فخاف من رسول الله، فقالوا: نختبئ، يعني بين الصخور. وفعلا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرب المكان فجلس ومعه أصحابه وأرسل اثنين ليستطلع الخبر. فلما وصل إلى مكان دعثور وجدوا الكبار والمرضى والنساء والأطفال. أما دعثور فقد أخذ أصحابه وذهب. فلما أراد أن يبحث عنهم تلبدت السماء بالغيوم وهطل المطر على الأرض التي فيها رسول الله. فذهب إلى الشجرة وخلع ثوبه ثم جلس تحت الشجرة. جاء دعثور وجد السلاح معلقا والقميص اللون. ما هذا الذي يسخر منا؟ واحد من أتباع محمد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخ العرب، قم، من أنت؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم واعتدل، ولكن مع الهدوء، أنه يعلم علم اليقين أن الله عز وجل يحفظه. فلما جلس ودعثور واقف معه سلاح النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا دعثور. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله. فرح دعثور: أنت محمد؟ قال: نعم. قال له: أنا قاتلك الآن. لأنه نظر فلم يجد حوله من أحد، يعني لا حرس ولا غير. أنا قاتلك الآن، فمن يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله الله الله. فلما قالها ثلاثا اهتز دعسور لأنه لم يجد أحدا، وسقط منه السيف. لما سقط على الأرض أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقام في وجهه، قال يا دعسور، نعم يا محمد، ما معاش حاجة،
1: نعم
2: يا محمد. قال له أنا قاتلك الآن، فمن يمنعك مني؟ نفس السؤال. قال يا محمد عهدناك رؤوفا رحيما، يعني رأيناك صاحب رأفة، صاحب رحمة، فلا تعاملني بما أنا عليه، ولكن عاملني بما أنت عليه. وأنا دائما أقول في هذا المعنى، أقول يعني الرجل يقول له أنت رحيم وأنا غشيم، فأنا بغشمي صنعت ما صنعت، ولكن أنت رحيم عاملني برحمتك. قال اجلس يا دعسور. فلما جلس قال له صلى الله عليه وسلم يا دعسور، أما علمت أنه لا إله إلا الله؟ قال نعم الآن يا محمد، لا إله إلا الله وأنت رسول الله. الصحابة حينما رأوا هذا المشهد جاءوا بسرعة، من هذا يا رسول الله؟ هذا دعسور. فقام واحد وسحب سيفه، قال لا، صار واحدا منكم، قم يا دعسور وبلغ أهلك والناس من حولك ما بيني وبينك. قام دعسور وذهب فالتف حوله الشباب، من أين جئت يا دعسور؟ قال جئتكم من عند رسول الله. فلما قال جئتكم أنت أمنت يا دعسور؟ قال نعم، ما وجدت خيرا من هذا الرجل. فقالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصلى الله عليه وسلم صبر على أذى هؤلاء المعاندين ورجع من عندهم وقد آمنوا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضيلة الدكتور، الداعية الذي ييأس من دعوة الناس ماذا تقول له، خاصة عندما ينفد صبره؟
2: والله أنا أقول له لا تيأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع اليأس، والله عز وجل يعني منعنا من هذا. لا تقنطوا من رحمة الله، الله يغفر الذنوب جميعا. فعلى الداعية ألا ييأس، وإنما عليه أن يفوض الأمر إلى الله.
1: فضيلة الدكتور، في قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين، كيف يجد في هذا القول كل داع إلى الله تعالى رصيدا من الصبر على أذى المتكبرين المعرضين عن الحق؟
2: صحيح، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. يعني كأن هذا من باب يعني حفزهم على الإيمان بالله ورسوله. كفيناك المستهزئين، ماذا تفعلون مع الله عز وجل وقد كفى حبيبه صلى الله عليه وسلم كل استهزاء في أول الدعوة إلى آخر الدعوة؟ وهؤلاء الذين يجعلون مع الله إلها آخر لم يستطيعوا أن يكونوا على أذاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الله حفظه وتولاه ورعاه، ويجب عليكم أن تكونوا مؤمنين بهذا.
1: كل الشكر لفضيلة الدكتور دكتور فتحي عبد الرحمن حجازي، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وانتظرونا في الحلقة القادمة وحديث خاص لكل داع إلى الله تعالى، أنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، أسوة بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الداعي إلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، برنامج من إعداد وتقديم إيمان عرفة،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أبو داود رضي الله عنه في سننه عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وحدث محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمون السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه بعينه الذي يريد، خير لي في ديني ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلمه شرا لي مثل الأول فاصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. أو قال: في عاجل أمري وآجله. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 12:30. إخوتنا في رحاب الإيمان، على مدى نصف الساعة نبقى مع قرآن الظهر، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

من آيات الله البينات من سورة فاطر، تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم شيخ سعيد الجندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى، في حوالي 15 إلا 10 دقائق أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، من خلالها نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم. ضيفنا في فترة اليوم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويصحبه في هذه الفترة من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين. أخوتنا في رحاب الإيمان، عقب أذان المغرب بمشيئة الله تعالى وفي حوالي 7:15 نواصل معكم الاحتفال بشهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، واحتفال اليوم ننقله لحضراتكم من الجامع الأزهر الشريف، وفيه تلاوة للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وابتهالات للمبتهل الشيخ يسري معتوق. أسعد بحضراتكم في نقله على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:17، موعد أذان الظهر في القاهرة.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ علي محمود بصلاة الظهر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العصر بمشيئة الله تعالى يحين موعده في 4:25. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم وهذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن القراءة والكتابة ليست مجرد مهارتين نتعلمهما في بداية الطريق، وإنما هما مفتاح يفتح للإنسان أبواب المعرفة، ووسيلة تعينه على فهم واقعه وحسن الاختيار والمشاركة في بناء مجتمعه. ومن هنا يأتي اليوم الدولي لمحو الأمية ليذكر العالم بأن بناء الإنسان يبدأ من تمكينه من العلم والمعرفة، وأن المجتمعات لا تصنع مستقبلا مستداما بأيد جاهلة، وإنما بعقول واعية قادرة على التعلم والعمل والإسهام في التقدم والعمران. وحول احتفاء منظمة اليونسكو باليوم العالمي لمحو الأمية الذي يوافق هذا اليوم 8 سبتمبر، نطالع مقالا عن ذلك تحت عنوان محو أمية القراءة والعمران. جاء فيه إن اليوم الموافق 8 سبتمبر من كل عام هو اليوم العالمي لمحو أمية القراءة، وشعاره هذا العام محو الأمية من أجل الناس والكوكب والازدهار. هذا الشعار الذي يربط بين محو الأمية وبين الإنسان والأرض والازدهار يلفت النظر إلى حقيقة مهمة، أن تعليم الإنسان لا يتوقف أثره عنده فقط، بل يمتد إلى أسرته ومجتمعه وإلى قدرته على العمل والإنتاج والمشاركة في بناء حياة أفضل. هذه الحقيقة عرفها الإسلام مبكرا حين جعل العلم أساسا من أسس بناء الإنسان. ففي أمة لم تكن القراءة والكتابة شائعة بين أبنائها نزل أول الوحي بهذه الآية العظيمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم تكن البداية بالمال ولا بالقوة، وإنما بالعلم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي رسالته في هذه الحياة إذا ظل أسير الجهل. ثم جاء التوجيه الإلهي لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وقل رب زدني علما. فطلب الزيادة في العلم ليس ترفا، وإنما دلالة على أن رحلة المعرفة لا تنتهي، وأن الإنسان كلما تعلم ازداد قدرة على أداء ما عليه من مسؤوليات. ومن هنا نفهم قيمة محو الأمية. فالإنسان الذي يتعلم القراءة والكتابة لا يتعلم مجموعة من الحروف فحسب، وإنما يمتلك مفتاحا يستطيع به أن يفتح أبواب المعرفة والعمل. يقرأ ما يحتاج إليه في حياته، ويتابع شؤون أسرته، ويتعامل مع المؤسسات، ويستفيد من وسائل المعرفة، ويصبح أكثر قدرة على الاعتماد على نفسه. فحين تتعلم الأم لا تقف فائدة ما تعلمته عندها، وإنما تنتقل المعرفة إلى أبنائها. وحينما يتعلم العامل ترتفع قدرته على إتقان مهنته، وحين تتاح لكبير السن فرصة التعلم يفتح أمامه مجال جديد للاستفادة والمشاركة في المجتمع. وهكذا يتحول محو الأمية من منفعة فردية إلى أثر اجتماعي يتسع من إنسان إلى أسرة، ومن أسرة إلى المجتمع. وهذا المعنى ينسجم مع قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالقرآن لا يضع العلم في منزلة واحدة مع الجهل،
لأن المعرفة تمنح الإنسان قدرة على الفهم والعمل، وتساعده على اتخاذ القرار السليم، وعلى القيام بما أسند إليه من أمانات. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم نشر الخير بابا عظيما من أبواب الأجر، فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إخوة الإيمان، إن تعليم الإنسان للقراءة والكتابة من أعظم صور الدلالة على الخير، لأنك لا تعطيه معلومة عابرة، وإنما تمنحه وسيلة يستطيع بها أن يتعلم بعد ذلك بنفسه. فالإسلام جعل عمارة الأرض مسؤولية في عنق الإنسان، قال سبحانه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والعمارة تحتاج إلى علم وإتقان وحسن تدبير، فكل معرفة نافعة تتحول إلى عمل صالح حين تستخدم في موضعها. علم يحسن به الطبيب، معرفة يتقن بها العامل صنعته، خبرة يحافظ بها المزارع على أرضه، وتعليم يهيئ به المعلم جيلا قادرا على تحمل مسؤوليات المستقبل، وهكذا. ومن هنا يصبح التعليم جزءا من عمارة الأرض لا منفصلا عنها. ويختتم المقال بقول كاتبه: إن المعرفة تمنح الإنسان أدوات أوسع للحياة، وتفتح أمامه طريقا إلى الإنتاج والاستقلال وتحمل المسؤولية. ولهذا فإن محو الأمية مسؤولية تتشارك فيها الأسرة والمؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع كافة ووسائل الإعلام وكل من يستطيع أن يعلم غيره. فاللهم ارزقنا العلم النافع واجزنا عنه خير الجزاء.

0: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية. أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد، ونفذها لكم على هندسة الهواء محمود الطناني، وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 11:14. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 41 من سورة المائدة، يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتب

فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.

أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله

سبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.

بأرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.

يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم

وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم.

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن

وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون.

فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

الغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم،

بال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما،

عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

أنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا

0: بهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا بدءا من الآية 41 وحتى الآية 100 من سورة المائدة. بمشيئة الله تعالى نواصل معكم رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل في 43 دقيقة إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أننا نبدأ من الآن وحتى الساعة الرابعة بمشيئة الله تعالى في تلقي أسئلتكم واستفساراتكم للإجابة عنها من خلال الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ونتلقى أسئلتكم على تليفون رقم 25-77-504، رقم التليفون مرة أخرى 25-77-504. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، لقاؤنا بالمصحف المرتل يأتيكم في 2:41 بمشيئة الله تعالى. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة النجم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأنه وأضحك وأبكى.

نطفة إذا تمنى وأن

0: أعبدوا. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النجم، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم.
1: نواصل مع حضرتك ومع السادة المستمعين الحديث عن التكافل الاجتماعي، هذا الخلق العظيم الذي استنته شريعة الإسلام لمد يد العون لكل من يعني ضاقت بهم الدنيا مع تزايد الأعباء المادية واشتداد الأزمات الاقتصادية. وتحدثنا في اللقاء السابق عن مدى حاجة الجميع لهذا التكافل، حتى القادر بحاجة لهذا التكافل ليعيش في أمن وطمأنينة مع غيره من إخوانه الذين ضاقت بهم الدنيا كما قلنا، ويحفظ لأولئك النفس، يحفظ عليهم أنفسهم من وساوس الشيطان التي قد تدفع بهم يعني لبعض المهالك نتيجة ضيق العيش. اسمح لي نواصل هذا الموضوع ونتحدث اليوم عن صور التكافل في واقعنا المعاصر، الصور المادية والمعنوية.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالتكافل الاجتماعي في الإسلام له صور عديدة، منها ما هو واجب ومنها ما هو تطوع. فمن الواجبات ويأتي في أولها أداء الزكاة.
1: نعم،
2: فالله سبحانه وتعالى فرض في أموال الأغنياء قدرا من المال وجعله حقا للفقراء، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحق واجبا في مال الأغنياء، واجب عليه أن يخرجوا وأن يبحثوا عن الفقراء والمحتاجين وأن يوصلوا هذا المال إلى هؤلاء الفقراء.
1: نعم.
2: كذلك من النفقات الواجبة الوفاء بالنذر. إذا الإنسان نذر نذرا وتعهد بإخراج مال فقد وجب عليه، بعد أن كان تطوعا صار واجبا بإيجابه على نفسه. والله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كذلك من صور التكافل الواجبة الكفارات. فالله عز وجل جعل كثيرا من الكفارات، جعل منها إطعام المساكين. فالإنسان إذا يعني حلف يمينا وحنث فيها فمن ضمن الكفارات إطعام عشرة مساكين. كفارة الظهار مثلا، إذا عجز الإنسان عن صيام الشهرين فعليه إطعام 60 مسكينا، وهكذا. فجعل الإسلام من الكفارات إطعام المساكين.
1: يعني إذن يا دكتور، هذه صور مفروضة على الإنسان عليه أن يلتزم بها نحو الفقير. الله عز وجل جعل جانبا مفروضا وجانبا فيه حرية للإنسان ترجع يعني لنظرته للفقير، ترجع لإنسانيته. الصور الواجبة حضرتك ذكرتها، الزكاة والوفاء بالنذر والكفارات، هذه أمثلة للصور الواجبة. الصور التطوعية.
2: نعم، الصور التطوعية تأتي مثلا الأضحية.
1: نعم،
2: هذه صورة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد، زكاة الفطر. طبعا زكاة الفطر واجبة، لكن هي ارتباط التكافل بالأعياد، إنه جعل في عيد الفطر إخراج زكاة الفطر واجبة عن الإنسان وعمن يكفر وعمن يعول. وفي عيد الأضحى جعل الأضحية سنة مؤكدة في حق الأغنياء ليطعموا الفقراء في هذا العيد، وفي بعض الآراء إنها واجبة. يعني هكذا يظهر التكافل في أبهى صوره في أعياد المسلمين. كذلك شرع الإسلام الصدقة، صدقة التطوع، إن الإنسان صحيح ليس عليه زكاة، لكن الله سبحانه وتعالى فتح الباب لمن أراد أن يرحم الفقراء وأن يتصدق عليهم ولو بالقليل، مهما كان هذا القليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب درهم سبق 100,000 درهم، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال رجل له مال كثير أخذ منه 1,000 فتصدق بها، فهذا تصدق بجزء من ماله، ورجل له درهمان تصدق بأحدهما فهذا تصدق بنصف ماله. نعم، فالإنسان لا يستقل أبدا الصدقة مهما كان حجمها.
1: دكتور، جزئية مهمة جدا، إن البعض يا دكتور قد يعتقد إن الصدقة واجبة على القادر، لكن لابد أن يشارك الجميع كما أوضحت حضرتك، حتى من متوسط الحال أو محدود الدخل، المشاركة ولو بالقليل حتى يتحقق هذا الشعور بالتكافل بين الجميع. دراهم معدودة يساهم بها الفقير أو محدود الدخل لأخيه عند الله سبحانه وتعالى عظيمة كما أوضحت حضرتك.
2: نعم، ومجرد الإنفاق ومجرد الرغبة في نفع الناس هذا عمل عظيم حتى ولو كان قليلا. ثم يأتي النوع المعنوي من التكافل، والذي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي غيره هو القدوة صلى الله عليه وسلم. قول السيدة خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سند وعون لغيره من المحتاجين، وهكذا وصفه سيدنا عثمان رضي الله عنه، فقال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير.
1: يعني المسندة دكتور، الصور المعنوية قد تكون مسندة بكلمة،
2: نعم،
1: في وقت هم أو وقت حزن لدى الفقير، يعني بالعامية نطبطب عليه كما نقول. السعي لقضاء حوائج، يعني أنا عندي قوة في بدني مثلا، أسعى مع إنسان لقضاء حوائجي، دي صورة من صور التكافل الاجتماعي بين الناس بالصحة أو بالوقت أو بالقوة.
2: نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي من سعى في قضاء حاجة أخ من إخوانه المسلمين كان الله عز وجل في تيسير قضاء حوائجه وتيسير أموره.
1: اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا للدكتور عبد الله درويش من علماء الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف ساعة لما يتيسر من سورة الأنفال، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي محمود.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمود هلال هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 1:35. إخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 99 من سورة المائدة يرتل علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم

تعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم

معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن

قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق

بِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ

هم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه،

أسألكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون.

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟

إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين

بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

0: إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وقد رتل علينا بدءا من الآية 79 من سورة المائدة وحتى الآية 73 من سورة الأنعام. بمشيئة الله تعالى في الواحدة بعد منتصف الليل نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم بهاء عبادة. تعقد وزارة الأوقاف أكثر من 10,000 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري بواقع 5 ندوات أسبوعيا بمختلف محافظات الجمهورية عقب صلاة المغرب. يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وضمن جهود مبادرة صحح مفاهيمك لنشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية وبناء الشخصية المصرية على أسس من الوعي والاعتدال. يشارك الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، يشارك في الندوة الدولية دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد المرأة التي ينظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين والقيادات الدينية من مختلف دول العالم. وتأتي مشاركة مفتي الجمهورية تأكيدا على أهمية الدور الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي الرافض لمختلف أشكال الإساءة والعنف. التقى أمس الأستاذ الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد لبحث سبل دعم جهود الأزهر الشريف بالمحافظة وتعزيز التعاون في عدد من الملفات المرتبطة بالعمل الدعوي والتوعوي، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من جهود علماء الأزهر والوصول بالرسالة الدينية إلى مختلف فئات المجتمع. وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الدعوي بالمحافظة وآليات تعزيز التكامل بين مؤسسات الأزهر والجهات التنفيذية، بما يتيح التعامل مع القضايا الفكرية والمجتمعية بصورة أكثر فاعلية ويعزز حضور الخطاب الديني الرشيد في حياة المواطنين، خاصة في ظل ما تفرضه المتغيرات المتسارعة من حاجة إلى خطاب يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي بواقع الناس واحتياجاتهم. تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية المتنوعة التي تتناول عددا من القضايا الدينية والمجتمعية والتربوية المهمة بما يسهم في بناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الإيجابية في المجتمع، وذلك بنشر المواد العلمية الاسترشادية الخاصة بالموضوعات المطروحة في لقاءات المساجد المحورية، بما يتيح للآئمة والمهتمين الاطلاع على المضامين العلمية المعتمدة، وبما يسهم في توحيد الرسالة التوعوية وترسيخ المفاهيم الصحيحة وتعزيز الأثر المعرفي والتربوي لهذه اللقاءات. انطلقت أمس في مقر اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي كومستيك بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، انطلقت أعمال دورة تدريبية مكثفة حول الحوكمة المستدامة للمياه والأمن المائي، تنظمها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وبمشاركة نخبة من الخبراء وصناع السياسات بالدول الأعضاء. تهدف الدورة التي تستمر 3 أيام إلى تطوير حلول علمية لمواجهة ندرة المياه وضغوط التغير المناخي من خلال محاور تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري الذكي وإدارة المياه الجوفية العابرة للحدود، إلى جانب تطبيق التقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بعد وآليات التمويل المبتكر للمشاريع المائية. وتختتم أعمالها بوضع خارطة طريق استراتيجية وتعزيز الشراكات المؤسسية لدعم الأمن المائي في العالم الإسلامي. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد وقرأها عليكم بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة يوسف، يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء رحم ربي إن ربي غفور.

0: من آيات الله البينات من سورة يوسف تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه، نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سعيرة.
1: أخلاق

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في شهر مولده العظيم. نرحب بداية بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف، ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ الكريم.
3: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة الكرام المستمعين في كل مكان.
2: أستاذنا، من الأخلاق المحمدية خلق الصدق وكذلك علاج الشائعات. تعاني المجتمعات من انتشار الشائعات وزيف وسائل التواصل الاجتماعي التي تشوه الحقائق. يأتي الصدق كخلق نبوي جامع يصلح أزمة الثقة ويميز بين الحقيقة والتضليل. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن السنة المطهرة يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب. كيف ذلك أستاذنا من خلال أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وخلق الصدق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، موضوع غاية في الأهمية، لأننا نعيش في زمن أصبحت فيه المعلومة تنتشر في ثوان معدودة، وأصبح الإنسان يستطيع أن يصنع خبرا أو ينقل شائعة قبل أن يتأكد منها. ومع وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد المشكلة فقط في وجود الكذب، وإنما في سرعة انتشار هذا الكذب، حتى أصبح الزيف أحيانا أسرع من الحقيقة. هنا يأتي خلق الصدق كحاجة إيمانية ومجتمعية، وليس مجرد فضيلة فردية. الصدق كان من أعظم أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن قومه عرفوه قبل البعثة بالصادق الأمين. القرآن الكريم أمرنا أمرا واضحا، قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا أرجو من المستمع الكريم أن يلاحظ هذا التعبير القرآني: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المعنى أن الصدق ليس مجرد كلمة يقولها الإنسان، بل بيئة ومنهج وحياة. ولأجل ذلك قال سبحانه في آية أخرى في مواجهة أخطر ما يصنع الشائعات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية في هذا العصر، عصر وسائل التواصل، تكاد تكون منهجا للتعامل مع الأخبار.
2: وفي رواية أيضا في هذه الآية: فتثبتوا.
3: ولأجل ذلك هذه الآية هي منهج لنا في التعامل مع الأخبار مع وسائل التواصل. يعني إيه؟ لا تنقل كل ما يصلك، لا تصدق كل ما تقرأ، لا تنشر قبل أن تتثبت. وتأمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقط: إن الكذب أن تختلق خبرا. لا، بل حذر النبي من أن تنقل كل ما تسمع. فقد تكون أنت لا تكذب، لكنك أصبحت حلقة في سلسلة الكذب. لماذا؟ لأنك لم تتبين. قد يأتيك خبر مثلا في مجموعة واتساب أو منشور على فيسبوك أو أي مكان من وسائل التواصل أو مقطع مجهول المصدر،
2: تتبرع وتقوم بنشر هذا الأمر،
3: فتقول: أنا فقط أنقله. يعني الإنسان يقول كده: أنا فقط أنقله. لا، السؤال النبوي هنا: هل أنت متأكد؟ لأن الكلمة مسؤولية. الله سبحانه يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني كل ما يصدر عن الإنسان يلتقط ويسجل. والأخطر أن وسائل التواصل جعلت إعادة النشر يعني أمرا سريعا بلا تفكير. ضغطة واحدة قد تسيء إلى إنسان، قد تهدم سمعة، قد تثير فتنة، قد تنشر خوفا في مجتمع. لذلك الصدق يأتيك هنا. الصدق اليوم يحتاج إلى فضيلة أخرى ملازمة له، وهي التثبت. قبل أن تضغط إرسال، اسأل نفسك ثلاث أسئلة: هل هذا صحيح؟ هل هذا ضروري؟ هل في نشره خير؟ فليس كل ما هو صحيح يجب أن ينشر، وليس كل ما ينشر صحيحا. يبقى الصدق يجعل الإنسان يتثبت. الصدق أيضا ليس فقط في الأخبار، الصدق يكون مع النفس، يكون في العمل، يكون في العلاقات، يكون في الوعد، يكون في المشاعر. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع عاقبة الصدق في قوله عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق يبدأ كخلق في الفرد، ثم يتحول إلى ثقة في الأسرة، ثم إلى أمان في المجتمع. أما إذا فقد المجتمع الصدق فقدت الكلمة قيمتها، وفقد الناس الثقة ببعضهم، وأصبحت الشائعة قادرة على أن تهدم في لحظات ما يبنيه الإنسان في سنوات.
2: يعني من أسباب انتشار الإسلام في عصره الأول أن من كانوا يتعاملون مع المسلمين الأوائل أنهم اتصفوا بالصدق، يعني كان هذا سبب في دخول الكثير منهم في الإسلام.
3: نعم، كان سببا رئيسا، حين رأى غير المسلمين أخلاق المسلمين هذا دعاهم، لم يروا فيهم نفاقا، لم يروا فيهم كذبا، لم يروا فيهم تدليسا أو غشا أو خداعا أو كل هذه المصطلحات التي تشابه عدم الصدق، بل رأوا فيهم الصدق والحق والعدل والإخلاص. فكان ذلك سببا رئيسا من أسباب دخول هؤلاء الإسلام. إذن المجتمع الصادق الزكي الذي يحب بعضه بعضا هو المجتمع الذي يسير بقيمة الصدق. كأننا نريد أن نقول نحن في هذا الزمن الذي فيه وسائل التواصل الاجتماعي، في زمن تستطيع فيه أن تنشر أي شيء، كن أنت الإنسان الذي يستطيع أن يتوقف. يعني إيه؟ لا تجعل سرعة وسائل التواصل أسرع من ضميرك قبل كل مشاركة، كل نشر، كل
2: لايك. أن يعرض هذا الأمر على نفسه وليس عيبا أن يعرضه على آخرين لكي يأخذ
3: رأيها، وأن يتذكر قوله تعالى فتبينوا.
2: نعم.
3: وقبل كل كلمة يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذن الصدق ليس ألا تكذب، وإنما أن تكون حارسا للحقيقة، لا تنقل إلا ما تتثبت منه، لا تنشر إلا ما ينفع، لا تجعل لسانك أو هاتفك طريقا يعبر من خلاله الكذب إلى الناس.
2: نعم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أسامة فاخر الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف. نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: ماذا عن حسن معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحب الحقيقي لا يظهر إلا في الاحترام وفي الرحمة والتقدير اليومي، وسيدنا صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمنا كيف يكون الحب موازيا مع العدل ومع الرحمة، خصوصا مع الزوجات. والله عز وجل قد أمره بالعدل فقال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يعني

0: زوجاته في الأمور اليومية بل في الأمور الحياتية كلها. ولما مرضت أمنا عائشة رضي الله عنها وقف بجانبها وخفف عنها الألم وأظهر اهتمامه بصدق، وكان يساعد في أعمال البيت فيخفف عنهم أو عنهن المشقة ويشاركهن في الحياة اليومية. سيدنا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الحب لا يقاس بالكلام بل بالفعل والاحترام والرحمة والتقدير، يعني المواقف التي كان الأساس فيها غيرة الضرائر. كم رأينا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذكاء الاجتماعي الذي لا يصل إليه أحد في مثل هذه الدرجة التي وصل إليها سيدنا صلى الله عليه وسلم. موقف مثلا طبق بطبق، غارت أمكم لما قالت أمنا عائشة في أمنا صفية حسبك من صفية أنها كذا، ما سكت صلى الله عليه وسلم وإنما كان يقيم العدل، وهذا هو من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. لكن إن يعني وقفنا مع علامة صغيرة من علامات حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لوقفنا مع الوفاء، كيف كان لأمنا خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وما تزوج أحد يعني غيرها معها في حياتها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم حسن الخلق لها بعد موتها مع أقاربها إذا وفدوا عليه، ومع أصدقائها في كل ذبيحة ذبحها صلى الله عليه وسلم أرسلوا في صدائق خديجة، ويترضى عنها ويترحم عليها صلى الله عليه وسلم. فحسن الخلق من سيدنا صلى الله عليه وسلم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية يعني الأساس والمعيار الأوضح فيها، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. لأننا في زمان اليوم قد نرى بعض الأزواج كريما مع أصدقائه ويغيث الملهوف إذا طلبه في شيء، لكنه يقتر ويبخل على زوجته وأولاده، بخل المال وبخل المشاعر وبخل الوقت. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يرد الأمور لنصابها، خيركم خيركم لأهله.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الصف، يتلوها علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الصف، تلا علينا القارئ شيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: إذاعة
0: إذاعة
1: القرآن
0: القرآن
1: الكريم
0: الكريم
1: من
0: من
1: القاهرة
0: القاهرة
1: تقدم
2: أن

0: أيها الإخوة المؤمنون، اللسان صغير الحجم عظيم الجرم، قد يكون سبباً في نيل النعيم دنيا وآخرة، وقد يكون سبباً في الجحيم دنيا وآخرة. والمؤمن الحق يراقب كلامه ويجاهد نفسه في حفظ لسانه. ولقد ورد أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو إنا لمؤاخذون بما نقول يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟
1: سئل فأجاب:

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون العصبة، موضع بقباء، قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم:
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 14:45. أخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نستمع إلى تقدمة لهذه التلاوة المباركة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يتلو علينا من أول سورة القارعة وحتى الآية 16 من سورة البقرة. يقدم الآن لهذه التلاوة المباركة فضيلة الدكتور محمد داود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة كريمة من سورة القارعة إلى الآية 16 من سورة البقرة. تبدأ التلاوة بسورة القارعة: لتقرع قلوبنا قبل أسماعنا، وتضع أمامنا السؤال المستحق: ماذا سيكون مصيرنا يوم توزن الأعمال؟ ثم تأتي سورة التكاثر لتكشف الوهم الذي يسرق أعمارنا، نلهس وراء المال، وراء الدنيا، حتى يفاجئنا اليقين فنكتشف أن ما ظنناه بالأمس ربحا صار هو الخسارة المحققة. ثم تأتي سورة العصر لتحدد طريق النجاة: الإيمان الصادق والعمل الصالح، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ثم تأتي سورة الهمزة لتطهر القلب من مرض احتقار الآخرين، من عبادة المال، من عبادة الدنيا، ومن وهم أن الإنسان يقاس بما يملك. وتأتي سورة الفيل لتهدم في داخلنا وهم القوة المطلقة، فكم من قوة ظننا أنها لا تغلب فإذا بها تنهار أمام قدرة الله تعالى. ثم تأتي سورة قريش لتذكرنا بأن الأمن والرزق ليس حقا ذاتيا للإنسان، وإنما نعمة تستوجب الشكر والعبادة، فليعبدوا رب هذا البيت. وتأتي سورة الماعون بسؤال مستحق: ما قيمة التدين إذا لم يصنع رحمة؟ وما قيمة العبادة إذا لم تمنع القسوة؟ إن الذين يظنون أن الدين لا يطعم جائعا ولا يرعى يتيما ولا يمد يد العون، قد تحولت الشعائر عندهم إلى صورة بلا روح. ثم تأتي سورة الكوثر خطابا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم ولكل قلب مكلوم: لا تجعل أذى الناس يحجبك عن عطاء الله، إنا أعطيناك الكوثر. فإذا جاء العطاء فكن شاكرا، فصلي لربك وانحر. وتأتي سورة الكافرون لتقرر أن التوحيد الخالص لا يقبل المساومة. وتأتي سورة النصر لتعلمنا أن أعظم لحظة في حياة الإنسان ليست لحظة الانتصار على الآخرين، وإنما لحظة الانتصار على النفس. ولذلك حين جاء نصر الله جاء معه التسبيح والاستغفار، لا الغرور ولا الاستعلاء. ثم تأتي سورة المسد لتقرر أن الإنسان إذا اختار طريق الباطل فلا نسب ينجي ولا مكانة تشفع. ثم تأتي سورة الإخلاص لتؤكد أن الله تعالى واحد أحد فرد صمد. وتأتي سورة الفلق لتؤكد أن الله تعالى هو الملاذ الآمن للحماية من شرور الخلق، فإن أتعبك شيء من المخلوق فاستعن عليه بالخالق. وتأتي سورة الناس ليستكمل المؤمن أمنه الداخلي من كافة الوساوس. وهنا تعود بنا التلاوة الكريمة إلى سورة الفاتحة، تلك السورة الكريمة التي افتتحها الله بالحمد، بالحمد على نعمة النعم، أن الله تعالى هو إله الخلائق رب العالمين. ثم ترشدنا إلى الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. وتأتي سورة البقرة بباب الإجابة من المنعم الوهاب: يا من سألتم عن الهدى والهداية، الكتاب كله هدى، القرآن هو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ثم تزيدنا الآيات بيانا بصفات أهل الهداية: الذين يؤمنون بالغيب، نعم، ويقيمون الصلاة وينفقون ويؤمنون بالوحي ويوقنون بالآخرة. ثم تعرض لنا الآيات نموذج الكفر: من أغلق قلبه عن الحق فلا ينفع معه هدى ولا يستجيب لحق. ثم تعرض الآيات النموذج الأخطر، نموذج النفاق: من لبس ثوب الإيمان وهو يخفي وراءه مرض القلب. نعم، وتصل بنا التلاوة إلى الحكم المستحق على كل هؤلاء المنحرفين عن الهداية، الحكم عليهم بخيبة المسعى وسوء العاقبة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وهكذا بدأت التلاوة بقرع القلب وانتهت بفتح كتاب الهداية، بدأت بالسؤال عن المصير وانتهت ببيان المنهج، بدأت بالخوف من الخسارة وانتهت بتعريف أهل الربح الحقيقي. وإلى التلاوة الكريمة: وطوبى لعاقل استمع فتدبر فانتفع وارتفع، وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا وبالله التوفيق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما

فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.

يحسب أن ماله أخلده.

فصل لله.

سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر

قد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من المصحف المجود من أول سورة القارعة وحتى الآية 16 من سورة البقرة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 15 دقائق أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. ضيفنا في فترة اليوم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ويستضيفه من أسرة المذيعين الزميل الدكتور كمال نصر الدين. إخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى عقب أذان المغرب وفي حوالي 7:15 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث تواصل معكم إذاعة القرآن الكريم احتفالها بمولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي احتفال اليوم نستمع إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني وابتهالات من المبتهل الشيخ يسري معتوق. أسعد بحضراتكم في نقل هذا الاحتفال على الهواء من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك.
1: قدم المبتهل الشيخ وحيد الشرقاوي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:30 إلى 5 دقائق، موعد أذان العصر في القاهرة.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم أقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ نصر الدين طوبار بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده في 7:09. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورتي الضحى والشرح، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج سورتي الضحى والشرح.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما حكم الصلاة في القطار المتحرك؟ مع العلم أنه أحيانا كثيرة تستغرق الرحلة مدة 24 ساعة متواصلة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للصلاة أركان وشروط، ولا بد من تحقق كل منهما عند الإنسان غير المعذور في صلاته. وإذا ركب الإنسان القطار وكان متحركا فعليه أن يؤدي تلك الأركان والشروط كل ما استطاع، بحيث إنه لا بد أن يستقبل القبلة إذا استطاع، ولا بد أن يقف إن استطاع، وكذلك الركوع والسجود. وكلما لا يستطيع فعل ركن أو شرط فإنه يعذر فيه، لأن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، يعني إذا استطعت أن تأتي بالأركان والشروط فافعل، وإن تعذر عليك فعل ركن أو شرط فلا حرج عليك في عدم الإتيان به، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية. دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ

0: الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 40 و41 بعد 100 من سورة آل عمران، وفي هاتين الآيتين يوضح المولى سبحانه وتعالى الحكمة لما جرى للمؤمنين في غزوة أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين تسلية جديدة للمؤمنين، حيث أخبرهم سبحانه بأن ما أصابهم من جراح ومن آلام قد أصيب بمثله أعداؤهم، فقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والقرح المراد هنا به الإصابة بالجراح ونحوها، والمعنى إن تكونوا أيها المؤمنون قد أصابتكم الجراح من المشركين في غزوة أحد، فأنتم أيضا قد أنزلتم بهم من الجراح في غزوة بدر مثل ما أنزلوا بكم في غزوة أحد. ومع ذلك فإنهم بعد غزوة بدر قد عادوا لقتالكم، فأنتم أولى بسبب إيمانكم ويقينكم ألا تحزنوا وألا تهنوا لما أصابكم في غزوة أحد، وأن تعقدوا العزم على منازلتهم حتى يظهر أمر الله عز وجل وهم كارهون. وقوله سبحانه: وتلك الأيام نداولها بين الناس، بيان لسنة الله الجارية في كونه، وتسلية للمؤمنين عما أصابهم في أحد. وقوله نداولها من المداولة، وهي نقل الشيء من واحد إلى آخر، يقال هذا الشيء تداولته الأيدي، أي انتقل من يد إلى يد أخرى. والمعنى: لا تجزعوا أيها المؤمنون بسبب ما أصابكم من الجراح في غزوة أحد على أيدي أعدائكم، فهم قد أصيبوا منكم بمثل ذلك في غزوة بدر. وإن أيام الدنيا هي دول بين الناس، لا يدوم سرورها ولا غمها لأحد منهم، فمن سره زمن ساءته أزمان. ومن أمثال العرب: الحرب سجال والأيام دول، فهي تارة لهؤلاء وتارة لأولئك، كما قال الشاعر: فلا وأبي الناس لا يعلمون، فلا الخير خير ولا الشر شر، فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. والمراد بالأيام الأوقات والأزمان المختلفة، لا الأيام العرفية التي يتكون الواحد منها من مدة معينة. وهذا هو المقصود بقوله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم كشفت السورة الكريمة عن جوانب أخرى من حكمة الله تعالى فيما وقع من أحداث في غزوة أحد، وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس، فقال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أي فعلنا ما فعلنا في أحد، واقتضت حكمتنا أن نداول الأيام بينكم وبين عدوكم، ليظهر أمركم أيها المؤمنون، وليتميز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان. فمعنى علم الله هنا هو تحقق ما قدره في الأزل، فيعلمه الناس ويعلمه الله تعالى واقعا حاضرا، وذلك لأن العلم الغيبي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا وواقعا في الحس. وقوله سبحانه ويتخذ منكم شهداء بيان لحكمة أخرى لما أصاب المسلمين في يوم أحد، أي وليكرم سبحانه ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في التضحية بالنفس من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل الدفاع عن الحق، وهو سبحانه يحب الشهداء من عباده ويرفعهم إلى أعلى الدرجات وإلى أسمى المنازل. وقوله تعالى والله لا يحب الظالمين، أي والله تعالى لا يحب الذين ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم وبسبب نفاقهم وبسبب تخاذلهم عن نصرة الحق، وإنما يحب المؤمنين الثابتين على الحق المجاهدين بأنفسهم وبأموالهم في سبيل إعلاء دين الله ونصرة شريعته. ثم ذكر سبحانه حكمتين أخريين لما جرى للمؤمنين في غزوة أحد، فقال وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقوله سبحانه وليمحص من المحص بمعنى التنقية والتخليص، وقوله سبحانه ويمحق من المحق وهو محو الشيء وإزالته، والمعنى ولقد فعل سبحانه ما فعل في غزوة أحد لكي يطهر المؤمنين ولكي يخلصهم من المنافقين المندسين بينهم ولكي يهلك الكافرين. فأنت ترى أن الله تعالى قد ذكر 4 حكم لما حدث للمؤمنين في غزوة أحد، ألا وهي تحقق علم الله سبحانه وتعالى وإظهاره للمؤمنين وإكرام بعضهم بالشهادة التي توصل صاحبها إلى أعلى الدرجات وتطهير المؤمنين وتخليصهم من ذنوبهم ومن المنافقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا كريما في لقاء اليوم فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. وتقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك، وحامد صابر من أسرة الإعداد. ومعكم في هذا اللقاء من أسرة المذيعين كمال نصر الدين.
2: رب هبنا رضاك، رب هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: فضيلة الدكتور علي فخر، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: نعم، بارك الله فيكم. نبدأ بتلقي أول اتصال في هذه الفترة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا، مرحبا، اسمعك تفضل.
3: بص، هو كان حصل بس خلاف كده بيني وبين زوجتي، يعني خلاف كلام يعني. فهي قالت يعني كل واحد منا من سكة وشتمت وكده، فهل ده ليه علاقة بطلاق ولا؟ أنا يعني عارف طبعا الموضوع العصمة يعني، بس
2: طيب انت تلفظت بأي حاجة، بأي كلام ولا حاجة؟
3: لا خالص خالص خالص، واحد ماشي بما يرضي الله يعني. فحتى يعني انا يعني خدت ربنا يسامحك خلاص، بس يعني مع اني
2: طيب
3: مش انا اللي غلطان والله يعني.
2: طيب في يعني المسألة مسألة كلام فقط، في حاجة تمت، أي حاجة تمت بناء بعد الكلام ده؟
3: لا خالص، بس
2: تمام.
3: هو
2: طيب
3: يعني
2: ماشي، تمام، حاضر
3: الشتايم بس، واللي
2: حاضر
3: هي قالت ان احنا كل واحد فينا من سكه.
2: حاضر، سامع
3: فهل
2: الإجابة.
3: هل ده طلاق ولا يعني، او
2: طيب
3: هل
2: حاضر،
3: انا مثلا اقسم
2: طيب
3: ان انا قبلت على نفسي كده يعني؟ هل يعني انا قبلت
2: طيب استمع
3: اكيد طبعا
2: للإجابة.
3: عشان الولاد يعني.
2: ماشي،
3: انا اسف
2: واضح
3: والله ان
2: واضح،
3: انا وطئت
2: ماشي
3: على حضرتك يعني.
2: تمام، شكرا شكرا، مع السلامة مع السلامة.
0: نعم، يعني كلام شد بين
1: نعم
0: زوجين، وهي قالت عبارة هو يعني يتوجس منها خيفة، كل واحد من سكة.
1: نعم
0: نعم، هل لازم يقول، هل هذا مثلا شيء من الطلاق مثلا، أو يستوجب الانفصال،
1: نعم
0: وهل هو عليه إثم أنه قبل ذلك وسكت كما يقول؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الكلام الذي جرى بينهما لا يقع به طلاق
0: نعم
1: أبدا، ولكن كل ما في الأمر أنها مشادة كلامية، ويبدو أنها يعني لما استحكمت الخلافات بينهما قالت كل واحد منا في سكة، على أساس يعني خلاص نبعد عن بعض شوية لعل الأمور تهدأ أو كذا أو كذا.
0: نعم
1: ولكن هذه الكلمة في حد ذاتها لا يقع بها طلاق أبدا.
0: نعم
1: طيب، لعلها يعني تطاولت عليه بالكلام أو كذا أو كذا، وقالت له هذه الكلمة، ولكنه صبر عليها وتحمل. فيسأل هل علي إثم في أنني يعني تحملت هذا الأمر على نفسي؟ بالعكس، ليس عليه إثم، ولكن له صبر وأجر أنه صبر على زوجته وتحملها حتى لا تقع الفرقة بينهما ويتشرد الأولاد بعد الطلاق، أو تحصل يعني منازعات بينهما في هذا الأمر. وعلى هذا فهو إن شاء الله مثاب على هذا الصبر، ويعني ندعو الزوجة أن تهدأ بالا، وأن يعني تتريث قليلا، وعلى الزوج أيضا أنه هو يعني يرى في هذا الأمر ما هي الأسباب التي يعني دعت إلى هذه المشادة التي حدثت بينهما، ويعني يتفاهما معا حتى لا تحدث بينهما مشادة مرة أخرى.
0: نعم، بارك الله فيكم. نذهب إلى اتصال آخر.
2: أيوة، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل سيدي، نسمعك.
4: أنا دلوقتي اللي كان عندي حتة أرضية يعني أرض زراعية، وبعتها وحطيت فلوسها في البنك، وعشان أشتري مكانها يعني كده، فده عليها ذكي ولا ما عليهاش؟
2: طيب حاضر، نجيبك إن شاء الله. حاضر،
4: ماشي يا باشا.
2: ماشي، تفضل تفضل، مع السلامة.
1: الأرض الزراعية اللي بعناها وأودعنا أموالها في البنك، هل عليها زكاة أم ليس عليها زكاة؟ هنا هنفرق ما بين حالتين. الحالة الأولى، لو كنت أنا اشتريت هذه الأرض بنية التجارة، وبعدين قعدت عندي فترة طويلة لغاية لما بعتها مرة تانية بعد ما سعرها ارتفع شوية، في هذه الحالة أزكي عن الثمن الذي بعت به فور البيع. يبقى أنا لما هبيع هخرج 2.5% زكاة عن هذه الإيه؟ عن هذه الأموال.
0: يعني إذا كان هذا البيع بغرض التجارة.
1: إذا كنت اشتريت بغرض
0: لا.
1: التجارة، يعني لو أنا تملكت هذه الأرض عن طريق الشراء بغرض التجارة، وبعد ذلك بعته بعد مرور 2 3 4، ما فيش مانع،
0: نعم.
1: في وقت البيع هخرج من هذا الثبت 2.5%
0: نعم.
1: زكاة عن هذه الفترة اللي عدت، وأنا العرض دي محبوسة تحت إيدي بنية التجارة.
0: نعم.
1: طيب، لو أنا تملكت هذه الأرض ليس بنية التجارة، ده أنا كنت شاري الأرض علشان أبنيها، ولكن تعثرت ما قدرتش أبني،
0: نعم.
1: أو بالميراث وبعدين بعتها، خلاص ما فيش مانع. طيب، لو أنا أودعت المال في البنك وحال عليه الحول، على كل حال سواء كانت للتجارة أو بالميراث أو علشان أبني عليها، ولكن لم أتمكن من البناء بمجرد ما أودعت المال بالبنك، وحال عليه الحول وهو فائض عن حاجتي وحاجة من أعول وكان بالغا للنصاب ففيه زكاة قولا واحدا.
0: بارك الله فيكم. طيب نذهب أيضا إلى سؤال آخر عبر الهاتف.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: نعم. جزاك الله القرآن الكريم.
2: معك يا فندم تفضلي.
5: لو مثلا زوجة الابن يعني كانت طبعا يعني باستمرار بتروح عند بيت أهله وكده هو ولكن كان بيحصل بعض المضايقات أو حاجات يعني كده بتضايق يعني جت فترة كده اللي هو إيه خلاص في شدة نفس ومش قادرة إنها توصل الحاجة دي فده يعني إيه حكمه؟
2: طيب يعني انقطعت عن زيارة أهله صح كده؟
5: لا مش انقطاع هو إيه يعني مش زي الأول ده.
2: طيب ها ماشي
5: بس اللي هو محتاج أعرف الحكم هل هنا في إثم أو يعني مثلا حاجة زي كما تدين وتدان.
2: طيب
5: يعني حاجة دي غلط ولا صح؟
2: تمام طيب السؤال واضح سؤال في أسئلة أخرى. طيب
5: تمام لو الزوج عصبي يعني ضعف على الوحدة أو اللي هو إيه مش بتفاهم أقل حاجة ممكن يزعق عليها ويعملها مشكلة من لا مشكلة يعني تتصرف وتتعامل إزاي معاه بطريقة يعني ترضي الله مع إنك طيب. تسكت يعني تكلمش.
2: تمام طيب حاضر واضح إن شاء الله. استمعي الإجابة.
0: المستمع لها سؤالان يعني تسأل السؤال الأول عن زوجة الابن يعني كانت دائما تصل أهله وتزورهم ثم يعني حدث نوع من الجفوة ويتسأل عن حكم ذلك يعني هل خطأ أو صواب.
1: نعم وهي ذكرت في سؤالها أنها لا تقطعهم
0: نعم.
1: ولكن مش زي الأول يعني
0: نعم.
1: كذا عبرت
0: نوع من نعم.
1: يعني مثلا إذا كنا بنزورهم في الأسبوع 4 مرات أو 3 مرات أصبحت مرة واحدة مثلا
0: نعم.
1: لا هذا هذه ليست قطيعة وخصوصا أنها يعني لا تكثر من زيارتهم حتى لا تتفاقم المشاكل بينهم أو كذا أو كذا خلاص ما فيش مانع ما دام لم نصل إلى حد قطع الرحم أو أننا يعني تقاطعنا كمسلمين فيما بيننا خلاص ما دام بينهما يعني زيارات ولو خفيفة أو ليست يعني بالكثرة التي كانت قبل ذلك ولكن لم تصل إلى حد القطيعة فلا مانع إن شاء الله.
0: نعم وأحيانا قلة الزيارة أحيانا تكون يعني فيها حكمة يعني.
1: نعم لأنه الاختلاط الزائد
0: نعم.
1: قد يؤدي إلى بعض المشكلات حتى وإن كان بين الأقارب.
0: نعم حتى يقولون في الحكمة
1: نعم.
0: يقولون ما زاد عن حده انقلب
1: إلى ضده. نعم ولكن إذا كانت الزيارات يعني بنوع من من الحكمة مرة في الأسبوع مرة كل أسبوعين وتكون الزيارات يعني بشيء معقول خلاص ما في مانع إن شاء الله.
0: نعم هي كانت تسأل تقول يعني ما العمل مع الزوج العصبي نعم الذي
1: والله العصبية
0: نعم.
1: العصبية دي داء
0: نعم.
1: ويعني قد يكون مستحكم عند بعض الناس وقد يثور لأتفه الأسباب
0: نعم.
1: وما نراه تافها قد يكون عنده كبير طيب هي تتعامل ازاي؟ خلاص هم زوجين والزوجين كل واحد منهم بيعرف طبع الآخر يعني بعد مرور 2 3 4 خلاص كل زوج بيعرف طبع الآخر ويعرف ما الذي يرضيه وما الذي لا يرضيه
0: نعم عليه أن يتجنب
1: ما لا يرضيه تشوف إيه الحاجات اللي ممكن تغضبه وما تعملهاش إيه الحاجات اللي ممكن تسعده وترضيه وتعملها وهو كزوج نفس الحكاية يعرف ما الذي يرضي زوجته ما الذي يسعدها فيفعله طيب ما الذي يغضب زوجته ولا يفعله وهكذا وبهذا يعني يتفاهم الزوجين في حياة زوجية سعيدة إن شاء الله إذا كان كل واحد منهما يسعى إلى إرضاء الآخر وفي هذا نحتاج إلى كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء بالتوفيق بين الزوجين.
0: نعم بارك الله فيكم. نذهب إلى سؤال أيضا معنا سؤال على الهاتف.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام طه.
6: انا معايا 3 اسئله لو سمحت.
2: السؤال الاول
6: اذا انا اخذت كارد برهن العربيه او السجل التجاري بتاع المحل
2: كارد من شركه
6: يعني برهن حاجه ملكي انا
2: تمام
6: يجوز ولا محتاج حاجه محتاج تفاصيل؟
2: طيب ماشي هذا اول سؤال.
6: السؤال الثاني اذا مثلا عايز اصلي صلاه القصر جمع قصر تمام مثلا اصلي الظهر مع العطش هو ده يوم جمعة يوم الجمعة أنا أصلي الجمعة وأسافر
2: هل تصلي الصلاة تصلي الجمعة مع العصر
6: فاصلي
2: بسبب السفر. تمام، ادي
6: الجمعة،
2: نعم.
6: الجمعة تجزي عن الظهر.
2: طيب ماشي، ده سؤال. السؤال التاني، السؤال التالت.
6: هو السؤال التالت برضه يعني بيتكلموا اتنين في واحد. اذا مثلا هصلي المغرب مثلا والعشاء او الظهر والعصر برضه قصر، انا بسافر قصر وجمع، تمام، جمع وقصر. مثلا انا هصلي العصر الظهر والعصر، فانا اخرته للعصر اخر كما تاخير، فالعصر دلوقتي شغال الجمع بتاع العصر، فابدا بالعصر عادي، تمام.
2: واضح، ثلاث اسئله.
6: آخر في سؤال اللي هو بنفس النفس برضه السفر، اذا مثلا اخرت العشاء مثلا المغرب والعشاء، تمام، هخليهم جمع تاخير وانا مسافر، واخرتهم لغايه ما ارجع البيت، فاصليهم مع بعض وانا في البيت، يعني بكده بيت محل اقامتي، يجوز يعني؟
2: طيب،
6: تمام
2: اسئله واضحه. حاضر، استمع للاجابه. حاضر.
6: شكرا جزيلا،
2: عفوا، مع السلامه. المستمع الكريم له عدد من الأسئلة، نعم، لكن يعني نبدأ بسؤاله الأول.
1: نعم،
2: يتحدث فيه عن القرض وهل
1: نعم. يعني هو بيسأل هل لو أنا عندي شيء من الممكن أن أرهنه وآخذ به قرضا حتى يعني أنتفع به في تجارتي أو في كذا أو في كذا.
2: نعم،
1: خلاص ما فيش مانع، إذا كان يعني البنك بيطلب منه ضمان معين فقدم الضمان، السجل التجاري أو السيارة أو كذا أو كذا، واقترض وكان هذا القرض للاستثمار، فلا مانع إن شاء الله.
2: الأسئلة الأخرى متعلقة بالصلاة، وهو طبعا يتحدث عن موضوع الجمع في الصلاة.
1: نعم،
2: وفي القصر.
1: هو بيقول إيه، لو أنا دلوقتي في يوم جمعة ومسافر وهبدأ سفري عقب صلاة الجمعة، طيب خلاص ما فيش مانع، هيصلي الجمعة مع الإمام في المسجد ركعتين، خلاص ما فيش مانع. بعد ما ينتهي من صلاة الجمعة مع الإمام يقيم الصلاة ويصلي العصر ركعتين قصرا، ويبدأ في سفره، ما فيش مانع ما دام عنده نية وعزم السفر قبل أن يؤدي صلاة القصر.
2: لو هو السفر قبل صلاة الجمعة، قبل حضور الجمعة الساعة 9 الصبح 10 الصبح،
1: خلاص ما فيش مانع. في هذه الحالة هيتوكل على الله يسافر، ولما يدخل عليه وقت الظهر في أثناء سفره هيصلي الظهر ركعتين قصرا والجمع ركعتين قصرا وجمعا، ما فيش مانع. طيب، وهو في أثناء السفر القائد الحافلة اللي هو راكب فيها يعني ركن جنب المسجد وقال يا جماعة احنا دلوقتي صلاة الجمعة، هي اللي عايز يصلي الجمعة ينزل يصلي، فنزل صلى الجمعة، خلاص ما فيش مانع، هيصلي الجمعة، وبعد ما يخلص صلاة الجمعة هيقيم للصلاة ويصلي العصر ركعتين قصرا وجمعا، ما في مانع.
2: نعم. سؤاله أيضا يقول يعني لو أخر صلاة العشاء هل ممكن يصلي المغرب والعشاء معا في وقت؟
1: هنا هنفرق ما بين حالتين. الحالة الأولى أن المغرب والعشاء كلاهما أذن علي قبل أن أصل إلى محل إقامتي، يعني مثلا لو أنا فرضت أن أنا مسافر أهو وبعدين المغرب أذن وبعدين وأنا ما زلت في السفر العشاء أذنت ورجعت بيتي بعد ما العشاء أذنت بفترة، فخلاص رجعت البيت وهذه محل إقامتي، ما دام إن هاتين الصلاتين كانوا في وقت السفر فما فيش مانع أجمع المغرب مع العشاء وأصلي العشاء قصرا. ليه؟ لأن كلاهما أذن علي وأنا في وقت السفر. ولكن لو أنا رجعت محل إقامتي قبل أذان العشاء، يعني أنا وأنا في سفري هجمع المغرب مع العشاء، بس أنا وصلت البيت ويدوب العشاء بتبدأ، فأنا في هذه الحالة هعمل إيه؟ هصلي المغرب جمعا مع العشاء ما فيش مانع لأنها أدركتني وأنا مسافر، ولكن أصلي العشاء على الإتمام لأنها قد أذنت علي وأنا في محل إقامتي.
2: نعم، بارك الله فيكم. نأخذ فاصلا ثم بعد ذلك نواصل.

0: عدنا إليكم مرة أخرى إخوة الإسلام والإيمان، وإلى فترتنا المفتوحة بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للرد على ما لديكم من أسئلة. وهذا اتصال عبر الهاتف، نرد عليه. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: نعم، تفضل سيدي.
1: عايز اسال سؤال يا استاذ.
0: نعم، تفضل سيدي.
1: حضرتك كنت داخل في مسابقه قران، تمام، وفزت يا استاذنا، وفزت حضرتك بعمره، تمام. فالعمره اللي هي ظروف مرضيه وكده، فطلعت اختي مكاني. فحضرتك هي ممكن تعتمر وتعمل لي انا عمره بعد هي ما تخلص العمره بتاعتها، ولا ما ينفعش؟ افيدونا افادكم الله.
0: طيب، حاضر حاضر حاضر.
1: شكرا شكرا.
0: عفوا سيدي، مع السلامة.
2: نعم، في هذه الحالة لا مانع أبدا، هي تعتمر أولا عن نفسها، ثم بعدما تنتهي من عمرتها تحرم إحراما جديدا وتنوي عمرة جديدة لأخيها وتعتمر عنه، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منها ومنكم جميعا صالح الأعمال.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا نذهب إلى سؤال آخر عبر الهاتف.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: إذاعة القرآن الكريم.
0: مع حضرتك، تفضل بالأسئلة.
3: طب حضرتك لو سمحت، أنا كنت عايز أسأل، رفع السبابة في وضع التشهد، النظر لوضع السبابة حضرتك ولا ما بين الرجلين، لا مؤاخذة كده، هو الواحد في وضع التشهد، أنا ببقى في خشوع أكتر وأنا في وضع التشهد بين الرجل، أما ببقى باصص ما بين رجلين.
0: طيب، حاضر حاضر.
3: لكن أما ببقى باصص للسبابة حضرتك ما ببقاش في خشوع. السبابة دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا إيه؟ عايز بس أطمن، الله يبارك في حضرتك.
0: طيب، واضح واضح السؤال، اتفضل يا سيدي. شكرا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هل هناك فرق بين النظر بين السبابة أثناء التشهد أو النظر في الأرض؟ هل ورد في ذلك؟
2: لا لا لا أبدا، ينظر في الأرض، إما أن ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر ما بين يديه، ما فيش مانع. ولكن الموضوع السبابة هو فقط أن نرفع السبابة عند التشهد، ولكن ليس بشرط أن ينظر إلى السبابة عند رفعها، ولكن ينظر ما بين يديه أو ينظر في موضع سجوده إن شاء الله.
0: لكن فكرة تحقق الخشوع، ربما مثلا بعض الناس مثلا الخشوع مثلا لا يتحقق له إذا نظر إلى السبابة.
2: نعم، لا ينظر للسبابة، ليس شرطا أن ينظر للسبابة مطلقا، ولكنه ينظر إلى موضع سجوده أو ينظر إلى موضع ما بين يديه، ويديه على ركبته، فينظر ما بين يديه، خلاص
0: ما يتحقق به الخشوع.
2: نعم.
0: لا مشكلة.
2: نعم
0: نعم، بارك الله فيكم. نواصل تلقي الأسئلة عبر الهاتف.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
0: يسمعك، تفضلي.
4: فيها دلوقتي أنا بعد التشهد الوسطاني، هل في فتحة؟
0: بعد التشهد؟
4: بعد التشهد. والسؤال الثالث، أنا دلوقتي بقرأ في الطرقات، ماشي؟ وبقرأ قرآن، هل حرام عليك ده بتقرأ قرآن في الطريق؟
0: طيب، حاضر، قراءة القرآن في الطريق. ماشي يا فندم، حاضر. أسئلة أخرى؟
4: ماشي.
0: لا، شكرا. بعد الانتهاء من التشهد هل تقرأ الفاتحة؟
2: هي آلة التشهد الوسطاني، معنى كده هل هي تقصد قراءة الفاتحة بعد التشهد في موضع الجلوس، أم أنها تقصد قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة؟ إذا كانت تقصد قراءة الفاتحة عقب التشهد في موضع الجلوس للتشهد، لا، ما فيش فاتحة بعد التشهد.
0: نعم، بعد التشهد الأوسط نقوم،
2: نقوم لأداء الركعة الثالثة. ولكن إذا كانت تقصد قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، نعم، نقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا كانت تسأل تقول حكم قراءة القرآن في أثناء السير في الطريق.
2: ما فيش مانع إذا كانت تتمكن من قراءة القرآن سواء من حفظها أو من المصحف وهي سائرة في طريق، فلا مانع من ذلك.
0: نعم، بارك الله فيكم. سؤال من هناك عبر الهاتف.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: أنا عندي 57 سنة.
0: ربنا يديك الصحة.
5: الله يخليك. وقدمت في قرعة الحج، فأنا تحت الطلب، يعني ممكن يطلبوني، بس ابني بيقول لي ما ينفعش تطلع الحج إلا لما يكون معاك محرم.
0: مش انت حضرتك تبع طالعه تبع جمعيه مثلا، تبع شركه؟
5: لا، انا مقدمه في المركز اللي هي القرعه العاديه.
0: القرعه، تمام، يعني في ناس طالعه معاك، يعني مش وحدك.
5: طلع انا وسلفتي وناس بتطلع كميات كبيره، بس هو قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصح لامراه تبيت بره بيتها غير 3 ايام.
0: تمام. طيب، يعني دلوقتي احنا اهم شيء، مش انت معاكي الرفقه الامينه، معاكي صحبه،
6: يعني معاكي مثلا سلفتك وجارتك وناس من هنا وناس من هنا داخلين برضه رايحين.
5: واختي وجوزها.
6: طيب حاضر حاضر.
5: كل سنه بجيب عجله اضحى عليه. فالسنه دي جايبه، فلو ربنا كتب لي في الحج اذبح العجل اللي انا بضحي به برضه، ولا اضحي في السعوديه ويعني دي يغني عن دي؟ انا رايحه حج عادي.
6: طيب حاضر، على اي حال الدكتور ان شاء الله يجيبك على كل ده ان شاء الله.
5: ماشي،
6: الف
5: شكر يا
6: باشا.
0: نعم، يعني قدمت في قرعه الحج والحمد لله، يعني كتب الله لها ان شاء الله التوفيق في هذا الامر، لكن لها ابن يعني يقول لها يعني لا يصح ان تذهبي، ويستشهد بحديث
2: ما يعني لا, ما لا, لا لا لها ان تحج ما دامت في رفقه مامونه.
0: نعم،
2: فلا مانع من ذلك، وتذهب في رفقتهم.
0: نعم، نوضح معنى رفقة مأمونة.
2: رفقة مأمونة يعني أناس نستطيع أن نأمن على أنفسنا معهم.
0: نعم،
2: يعني يحافظون عليها.
0: نعم، كشركات مثلا الحج،
2: شركات طبعا الشركات. نعم، جمعيات.
0: نعم، ومعها نساء
2: مجموعة طلعة مع بعضها ذكورا وإناثا، وإذا ذهبت معهم تكون آمنة على نفسها. فإذا أمنت على نفسها معهم فهذه رفقة مأمونة، ما فيش مانع.
0: نعم. طيب، سؤالها الثاني تقول يعني هي كانت يعني تذبح كل عام، وهي في هذا العام بما أن الله كتب لها الحج، يعني تقول يعني هل تذبح مثلا، كانت تذبح عجلا، فهل تذبح عجلين أم تذبح هناك في الحج؟ نعم،
2: ما دامت ستحج فيعني ما لم تحج حج الإفراد فعليها هدي.
0: نعم،
2: والهدي أولى من الأضحية.
0: نعم،
2: فإذا أرادت أن تذبح العجل هنا على سبيل الأضحية وتذبح هديا في مكة ما فيش مانع. أما إذا كانت ستختار أي منهما فالواجب عليها أن تذبح الهدي في مكة أو في منى، ما فيش مانع.
0: نعم، بارك الله فيكم. نواصل تلقي الأسئلة.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
7: السلام ورحمة الله.
6: مرحبا واهلا وسهلا.
7: اهلا بحضرتك، لو سمحت عندي سؤال.
6: نعم، نسمعك تفضلي.
7: انا ست كبيره عندي 65 سنه.
6: تمام،
7: وزوجي طلقني من 5 اشهر بدون يعني سبب، المهم الحمد لله على كل حال. طريع ندمان وعايز يصارحني، انا مش قادره اعيش معاه تاني خلاص الحمد لله، بعد انا كبيره ورماني في الشارع. ولادي ناس محترمه وكلهم مراكز بسم الله ما شاء الله. فهو دلوقتي كل شويه يكلمني في التليفون يقول لي لازم ترد عليا في التليفون، واجب عليك انك تكلميني وترد عليا في التليفون. فهل هرد عليك في التليفون
6: عليا؟ ايه وجه الممانع انك انت ترجعي؟
7: لا، مش كلام، بعد ما طلقني اتكلم عليا كلمني في التليفون وقال لي كلام وحش قوي.
6: طيب انا معاك اولاد، معاك اولاد وكده؟
7: معايا ثلاثه، معايا طبيبه ومعايا مهندس ومعايا مدرس، والحمد لله ربيت ولادي بما يرضي الله وعشت معاه بما يرضي الله. وربنا هو اللي
6: عايز. يعني ولادك دول ما يستاهلوش انك تضحي كده عشانهم كده وترجعي كده وتلمي الشمل مره ثانيه؟
7: الحمد لله، بس هو ما عملش لولادي قيمه، ما عملش ولادي تحايلوا عليه وكلهم يذللوا له، يا بابا بلاش الموضوع ده خلاص، معلش يا بابا ما فيش حاجه، اللي فات ماما غلطت تسامحها، والموضوع اتطور بقى وكله زعل مع كله.
6: طيب
7: انا سؤالي دلوقتي، هل انا كلامي رد عليه في التليفون حرام؟
6: طيب
7: يعني
6: حاضر،
7: هاخد وزر.
6: حاضر،
7: الله يخليك.
6: استمعي الاجابه احنا.
7: شكرا لحضرتك، مع السلامه.
0: هل يعني رد هذه المطلقه على مطلقها في الهاتف هل هو حرام؟
2: لا، ما فيش اسم ولا اي حاجه، ولكن يعني علينا ان نعالج امورنا بشيء من الحكمه.
0: نعم،
2: يعني ممكن واحد يخطئ وصحيح يتسبب في مشكله كبيره وكذا وكذا، ولكن بالحكمه والتريث والتفكر الجيد في مصلحتنا ومصلحه اولادنا ممكن نتجاوز عن هذه الأخطاء، لأن هم في هذا السن بالتأكيد أولادهم متزوجين عندهم أحفاد. يعني المظهر الاجتماعي كمان مهم، مهم لأولادنا أكثر ما هو مهم لنا، مهم لأولادنا، والحفاظ على المظهر الاجتماعي مهم. وبعدين أنا ماذا أقول لابني لو أنني تمسكت بإني ما رجعش وبعدين حصل خلاف بينه وبين زوجته؟ هقول له إيه؟ هقول له لازم ترجع لزوجتك. هقول له طب ما انت ما رجعتيش لابويا لما جه يطلب انه يرجعك. هقول ايه البنت لو حصل بينها وبين زوجها خلاف؟ وهكذا. اذا احنا لازم نكون قدوه لاولادنا. علشان نكون قدوه لاولادنا لازم نغلب صوت الحكمه. حتى ان الزوج غلط او الزوجه غلطت، على فكره يعني هو الامر بين الاثنين، الزوج غلط او الزوجه غلطت، المفروض الطرف الاخر يتسامح ويتجاوز هذا الأمر علشان نقدر نكمل حياتنا بصورة جيدة.
0: نعم، خاصة أن الزوج هو يريد إعادتها، يعني هي تقول يعني هذا. نعم، بارك الله فيكم. لدينا أسئلة أخرى.
6: السلام عليكم ورحمة الله.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: ما حكم اللي يصلي بدون إتقان الفاتحة كإمام؟
6: حكم أن يصلي بدون
8: إتقان قراءة الفاتحة.
6: إتقان الفاتحة، تمام. يعني بيخطئ فيها أخطاء، يعني
8: عنده أخطاء في الفاتحة.
6: نوع الخطأ الجلي كده في التلاوة. تمام. طيب، حاضر، استمع الإجابة.
8: ماشي.
6: تفضل، مع السلامة.
0: نعم، الذي يعني لا يتقن قراءة الفاتحة.
2: نعم، إذا كان عنده لحن جلي في الفاتحة فوجب أن نقدم غيره.
0: وهو لحن جلي المقصود به
2: يغير المعنى،
0: الخطأ الذي يغير معنى الكلام.
2: نعم. وفي هذه الحالة هو من نفسه المفروض ألا يقدم نفسه حتى يتقن قراءة الفاتحة. طب إذا كان يعني نحن وجدنا إن هو يعني مستشرف الإمامة وبيحب إن هو يبقى إمام، ما فيش مال، نقول له طيب تعالى نأريك الفتحة كويس ونشوف شيخ متقن يعلمه القراءة وكيف يتقن قراءة الفاتحة وكذا وكذا، خلاص ما فيش مانع. ولكن إلى أن يتقن قراءة الفاتحة وجب علينا أن نقدم غيره ممن يتقن قراءة الفاتحة.
0: نعم، خاصة أن الخطأ اللي يليه في الفاتحة يبطل الصلاة.
2: طبعاً.
0: نعم، بارك الله فيكم.
9: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: يا عندي 76 سنة.
6: يا مرحب، مرحب بيك، ربنا يديك الصحة يا رب.
9: يا رب. نعم. يا رب يديك. كنت بصلك يا من الليل. كنت بقوم الساعة 3 ما نمشى إلا لما أصلي الفجر. من شهر 7 لحد دلوقتي ربنا افتكرني بشوية مرض. ما بقدرش أقوم أصلك يا من الليل، ما بقدرش أقوم إلا للفجر بس. فعايز أشوف يعني الثواب اللي كنت بعمله مستمر ولا قاطع ولا إيه بالضبط.
6: تمام.
9: وكنت برضو بصوم 2 و5 وبصوم 13 و14 و15 من ساعة برضو ما عييت عشان باخد علاج.
6: نعم.
9: ما بقدرش أصوم. فعايز أعرف برضو اللي في الصيام دي، بقول رب إن ابتلانك مني بطلت الصلاة ولا يعني الثواب برضو أنا أخده أجل الصيام.
6: لا، حاضر إن شاء الله. سمعي الإجابة. طيب. من فضيلة الشيخ إن شاء الله.
9: طيب حبيبي، مع السلامة.
6: مع السلامة.
9: ربنا يبارك فيك يا
0: ابني. المستمع كلمة تسأل سؤالا جميلا، تقول أنها كانت تواظب على قيام الليل. يعني فترة، واضح أنها فترة كبيرة من العمر يعني. لكن حدث لها مرض، هل هذا المرض يمنعها من ثواب قيامها لليل؟
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر ثوابها، لأنها من قطعت إلا لعذر.
0: نعم،
2: وهي عليها أن تكون على ثقة بالله سبحانه وتعالى. لا. الأمر ليس في كثرة الأعمال، وإنما الأمر بانشغال القلب وصلاح النية مع الله سبحانه وتعالى.
0: يعني ممكن للإنسان بالنية الصالحة يحصل على الأجر.
2: نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس على نياتهم. فإذا كانت النية صالحة والقلب منشغل بالعبادة، ولكن البدن لا يستطيع أداء هذه العبادة لأنه قد ثقل بالمرض، والمرض من عند الله سبحانه وتعالى.
0: لا.
2: ولكن هي تشغل نفسها بذكر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كناش قادرين علشان نقوم نصلي زي كنا ما بنصلي، خلاص لما نيجي نقلق بالليل كده نذكر ربنا سبحانه وتعالى، ويكون قلبنا متعلق بهذه العبادة ومتشوف إلى أنه بمجرد ما نقدر نقوم هنقوم، وهكذا. وكذلك الأمر في الصيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني لها دوام صلاح الحال ويتقبل منها إن شاء الله.
0: نعم، بارك الله فيكم. إذن لهذه الأخت المستمعة الكريمة أن تطمئن إلى أن الأجر والثواب مكتوب ومستمر إن شاء الله.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى لها ذلك.
0: نعم.
2: وربنا يتقبل منها ويتقبل منها حتى النية الصالحة على هذا.
0: نعم، بارك الله فيكم.
9: عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
9: ماشي، تفضل. بس لو سمعت عايزة أسأل الشيخ. احنا من الارياف.
6: نعم.
9: وانا بحب اصلي الصلاه على وقتها، فممكن بيكونوا جايين من الغيط وعايزين ياكلوا عشان يمشوا، فانا بصلي الفرض وبسيب السنن عشان الوقت بتاعي بيبقى ضيق. بس لما بكون عندي وقت بصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. عايزه بس اعرف المعلومه دي، وشكرا لحضرتك.
6: تمام يا فندم، حاضر ان شاء الله. استمعي الاجابه. حاضر، مع السلامه.
0: هي تقول يعني نظر لكثرة المشاغل المنزلية أو في العمل وغير ذلك، يعني لا تتمكن من أداء السنن، هي تصلي الفرائض وتحرص عليها.
2: نعم. هي تقول إنه في العادة بتصلي السنن والفرائض.
0: نعم.
2: ولكن إذا ما انشغلت بتصلي الفرض فقط وتضطر إلى ترك السنة حتى تؤدي الواجبات التي عليها من إطعام الناس وكذا وكذا عندما يأتوا من أعمالهم. في هذه الحالة إن شاء الله لا مانع، والسنة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وخصوصا إذا تركناها لعذر. وعلى هذا فعليه أن تطمئن، ولكن تكون حريصة على أداء السنة بقدر الاستطاعة، وربنا يتقبل منها إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل بعد ذلك

0: ما زلنا معكم إخوة الإسلام والإيمان في هذا اللقاء المفتوح بين السائل والفقيه، ومعنا ضيفا كريما فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وهذا اتصال عبر الهاتف.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أنا مراتي طلعتني خلها، بس أنا ما كنتش موجود. هل يجوز الطلاق دوت ولا ما يجوز؟
0: طيب ماشي، أسئلة تانية؟
1: والسؤال الثاني، اللهم صل على رسول السلام، ما بتقولي على فلوس ما بقولهاش لا، ببعت لها.
0: بعد الخلع ده برضو. طيب ماشي
1: ماشي، شكرا،
0: ماشي، تفضل سيدي، تفضل، مع السلامة.
1: ألف شكرا.
0: مع السلامة. نعم، ويسأل في مسألة، يعني مسألة الخلع هكذا.
2: نعم، هو بيقول إنه صدر حكم قضائي بالخلع، فهل هذا
0: في غيابه؟
2: في غيابه، ولكن هل هذا الحكم يعني نافذ ولا غير نافذ؟ يقع الطلاق الخلع ولا لا يقع؟ يقع. ليه؟ لأنه صدر بحكم قضائي. ما دام صدر بحكم قضائي يبقى خلاص حكمه أنه واقع. طيب زوجته بتطلب منه أموال بعد صدور هذا الحكم، وهو يرسل لها الأموال التي تريدها. فهل هذا جائز؟ نعم جائز، هذا من مكارم الأخلاق أن الزوجة وإن طلبت أن تنخلع من زوجها فصدر الحكم بخلعها من زوجها، وطلبت الطلاق بعدما اختلعت من زوجها، فلا مانع، هذا من مكارم أخلاق الزوج أن يعني يحسن إليها وأن يعطيها المال الذي تريد بعد صدور هذا الحكم، ما في مانع.
0: نعم، بارك الله فيكم. أيضا سؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
3: السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة أسأل، أنا كان جوزي الله يرحمه كان عامل ندب للبيت وهو توفى، دلوقتي أنا هعمله له دوت، ممكن أهل البيت ياكلوا منه ولا ما ياكلوش من الإنفاق كله؟
0: طيب حاضر حاضر، واضح إن شاء الله.
3: شكرا.
0: ماشي.
3: السلام عليكم.
0: مع السلامة. مع السلامة.
2: زوجها كان عليه نذر وهي تريد أن تقوم بهذا النذر. نعم، ما دام أنه كان عليه نذر قبل وفاته فهذا النذر باق في ذمته حتى ولو بعد وفاته، وهذا النذر يخرج من التركة قبل أن تقسم على الورثة.
0: نعم، يبدو أنه
2: نعم، فيعني ننفذ هذا النذر. ويبدو أنه كان طعام، لأنها بتسأل يعني نأكل منه ولا ما نأكلش منه؟ لا، ما نأكلش منه، النذر يخرج كله للفقراء والمساكين.
0: نعم، بارك الله فيكم. نتلقى أيضا سؤالا عبر الهاتف. السلام عليكم ورحمة الله.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا وأهلا وسهلا.
4: مشغلة فلوس مع يعني واحد هو بيشتغل في الخضار والفاكهة وكده. ف يعني انا هو محدد لي ان كل شهر مثلا هيديني مبلغ، فانا لما اديته الفلوس قلت له ما تحددليش نسبه، يعني عشان ما يبقاش فيها حرام او ربا او حاجه من الحاجات دي. وانا لما الفلوس دي بتجيلي بخرج منها مثلا حد فقير، حد محتاج، في بنتي مثلا يعني هتتجوز او حاجه ومحتاجه بخرج منها، فانا عايزه اعرف ده حرام ولا حلال ولا ايه بالظبط؟
0: طيب
4: يعني
0: حكم هذه المعامله. حاضر، تمام،
4: شكرا.
0: عفوا، تفضلي. مع السلامه.
2: نعم، تفضل. اذا كان هذا التاجر بيتاجر تجاره حقيقيه ويربح ربحا حقيقيا ويعطيها جزءا من هذا الربح فلا مانع، اما ان ياخذ المال ويعطي لها مالا مقطوعا فيقول لها كده هاخد منك مثلا 10,000 دول وليكي في كل شهر 400 جنيه مثلا او 300 جنيه او كذا، لا ده ما ينفعش. انما هي لها نسبه، ايوه لها نسبه، لها نسبه من ايه؟ من الربح الحقيقي، مش نسبه من راس المال.
0: نعم،
2: يعني احنا هنعمل ايه؟ هنتاجر طول السنه او طول الشهر بالمبلغ ده ومبالغ اخرى، فهنشوف حصه ال 10,000 جنيه دول من المكسب الاجمالي على هذه المده كان كام كذا. طيب هي لها نسبه قد ايه؟ 30%، 50%، 60%، نطلع عليها النسبة بتاعتها ونعطيها، ولكن أعطيها نسبة مقطوعة على 10,000 يعني على رأس المال؟ لا،
0: يعني لا يحدد مبلغا معينا.
2: أيوة، ولا يحدد نسبة مئوية من أصل المال.
0: نعم،
2: إنما النسبة المئوية من الربح.
0: نعم.
2: نعم
0: نعم، بارك الله فيكم. طيب هذا سؤال عبر الهاتف ولعله يكون آخر سؤال في هذه الفترة.
5: سلام. ثواني.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: والله أنا دلوقتي معجوز بتاعي أكثر من 30 سنة. دلوقتي أولادي كبروا، بس في أولاد صغيرين وكبار برضو لهم طلبات. هو بيسيبنا ويمشي ويقول أنا مش معيش وجه، يسيبنا ويمشي. فبتلاقي المصاريف على قد المصاريف بس. وانا برضو يعني واحده تعبانه وعندي امراض مزمنه وصعب بحتاج علاج. بيرضوا وانا بقول له يعني الولاد مسؤولتهم كتير عليا انا مش قادره استحمل برضو انا مش عاوز وجع منهم وسيبنا وفي دي مكان تاني عند بيت والده بيقعد فيه. فانا دلوقتي عند ربنا ايه؟
6: طيب حاضر.
5: انا برضو تعبت برضو يعني انا مسؤوليه زادت قوي عليا.
6: طيب في اسئله اخرى؟
5: في حد يقول له كلمه يتقي الله.
6: طيب حاضر حاضر.
5: انا دلوقتي بس عايز الشيخ يطمني يقول لي جزائك عند ربنا كذا عشان اقدر اكمل.
6: حاضر حاضر ان شاء الله. حاضر.
5: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام.
0: نعم يعني مشكله اجتماعيه يعني.
2: نعم الزوج نعم. الزوج يترك لزوجته أولاد وأموال يكفي ضرورياتهم فقط. حتى مش كل الضروريات. لأنها لما بتحتاج إلى علاج لا تجد ما تنفق منه على هذا العلاج. ويتركهم ويذهب إلى مكان آخر بيعيش فيه وكأنه خلاص كده أدى ما عليه. ولا يسأل عنهم بأي شيء آخر. هذا طبعا هذا خطأ. هذا بيضيع الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين يديه.
0: نعم يعني مسؤولية الزوج ليست فقط مجرد الضروريات.
2: طبعا ليست الضروريات فقط وليست المال فقط. الحياة الزوجية سكن لتسكنوا إليها. ففي سكن. سكن ده معناه المودة والرحمة والحماية والرعاية والعناية. ولازم كده كل زوج يعتني بزوجه. فالزوج يعتني بزوجته والزوجة تعتني بزوجها. فأين هذه العناية والرعاية والحماية إذا كان بعيدا عن زوجته وأولاده؟ بالإضافة إلى ذلك إن المال الذي يتركه لا يكفي كل الضروريات لأن الدواء من الضروريات. فإذا كان زوجته عندها أمراض مزمنة وتحتاج إلى علاج وهو لا يعني يوفي لها بهذا العلاج وبنفقات هذا العلاج هو بيقصر. طيب إذا كنت مش هتلبي احتياجاتها في العلاج على الأقل يعني كن بجوارهم علشان حتى الكلمة الطيبة صدقة. لما تكون زوجتك مريضة وانت ما معكش تجيب لها العلاج فتقول طيب معلش هنتصرف طب هنعمل كذا هنسوي كذا على الأقل تطمئن نفسيا ان في انسان مسؤول عنها وبيراعيها وبيواسيها حتى ولو بالكلمة الطيبة. انما لا كلمة طيبة ولا نفقات تكفي الضروريات لا حرام طبعا. ولكن هي يعني لها جزاء عند الله سبحانه وتعالى جزاء الصابرين لأنها تصبر على هذا الأمر ومستمرة في خدمة أولادها وفي رعايتهم وإنها بتحافظ على بيتها ما بتطلبش الطلاق بتصبر على هذا الأذى. طبعا لها بذلك إن شاء الله أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولكن على زوج أن يراعي هذا الأمر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وفي أولاده وأن يكون بجوارهم وأن يتحمل الأمانة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بين يديه.
0: نعم بارك الله فيكم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان سريعا أتينا معكم إلى ختام هذه الفترة من الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. وقد سعدنا بأن كان معنا للرد على أسئلتكم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحيات الزملاء محمود الطناني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية وتحيات الزميل أحمد عثمان المشرف على صفحتنا على الفيسبوك وحامد صابر من أسرة الإعداد. وكان معكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو رحمة الأمم ورحيمها، صلاة يفوح عطرها ونسيمها ويعم خيرها ونعيمها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، عفوا رسول الله، بعدك قاتلي، ما لي سوى شوقي إليك سبيل. ثم الصلاة على الحبيب وآله هي غايتي، هي غايتي نادى بها التنزيل. يا رب قربنا إليه، فإنه من نرتجيه إذا الدموع تسيل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الله

سبحانه وتعالى حالا خيرا من حالهم، وأبدلهم عن ظلمة قلوبهم نورا. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله يصلي من الليل فإذا أصابه فتور أو كسل أفزع نفسه وقال لنفسه: أيظن أصحاب محمد أن يسبقون عليه، أي على قيام الليل، والله لأزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم رجالا. ثم يصلي إلى الفجر. يا من تسهرون الليل كله أو بعضا من الليل في لهو وفي عبث وفي الحديث عن الناس على نواصي الطريق وفي الطرقات، اتقوا الله وافزعوا إلى حبيبكم، فبالليل يخلو كل حبيب بحبيبه، فاجعلوا حبيبكم الله. وروي أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يمر بالآية يتلوها من ورده بالليل فيسقط مغشيا عليه حتى يعاد منها أياما كثيرة أن يزار كما يزار المريض. وقال الحسن: ما نعلم شيئا أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال. فقيل: يا إمام، ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره. تكبد المشاق بالليل، تترك الفراش في عز البرد القارس في عز الشتاء، تكون دافئا بماذا؟ يدفئك ذكر الله رغم البرد القارس. اهرعوا إلى الله سبحانه وتعالى، افزعوا إلى خلواتكم، افزعوا إلى أذكاركم، قوموا ليلكم، استغفروا ربكم، صلوا على حبيبكم تنفرج كروبكم، عضدوا وعززوا الصلة بالله سبحانه وتعالى، افتحوا قلوبكم على أنوار السراج صلى الله عليه وسلم. كان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم، فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت: يا أهل الدار، قوموا إلى الصلاة. فقال قائلهم: أو أصبحنا، أي أجاء الصبح، أطلع الفجر؟ فقالت: أو ما تصلون إلا المكتوبة؟ قالوا: نعم. فرجعت الجارية إلى الحسن فقالت: يا مولاي، بعتني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة، ردني فردها. هذا هو حال الصالحين، هذا هو حال الصالحات. وقال الربيع: بت في منزل الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله ليالي كثيرة، فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا. هذا هو حال أهل الله مع الله في خلواتهم بالليل. افزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، عززوا قلوبكم بأنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل البكاء! كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من عين لا تدمع. البكاء كان من نعوت الصالحين. لما احتضر عامر بن قيس جعل يبكي، فقيل: ما يبكيك يا إمام؟ قال: والله ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الحياة، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. إنه يبكي على فقدانه وحرمانه من قيام الليل بموته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصل قلوبنا بقلب سيدنا رسول الله، وأن يأخذنا إليه عنا، أن يشغلنا به عن أنفسنا، وأن يجعل سعادتنا في رياض ذكره. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلم مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:45. إخوة الإسلام والإيمان، إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. أيها الإخوة المؤمنون، إن قضية الأمية لم تعد محصورة في عدم القدرة على قراءة الحروف وكتابتها، وإنما أصبحت مرتبطة بقدرة الإنسان على فهم العالم من حوله والتعامل مع المعرفة والاستفادة من التكنولوجيا وحماية البيئة وتحسين مستوى معيشته والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة. وتحت عنوان من محو أمية القراءة إلى محو أمية الوعي، نطالع مقالا للدكتور حمدي عامر بجريدة اللواء الإسلامي. جاء في هذا المقال: إن الإنسان الذي يقرأ ولا يعي قد يكون قادرا على فتح الكتاب، لكنه عاجز عن فهم آفاق المستقبل. أما الإنسان الذي يقرأ ويعي يصبح قادرا على الإسلام في تغيير العالم من حوله نحو الأفضل. وفي هذا تكمن القيمة الحقيقية للعلم، وتلك هي الرسالة الأعمق التي يمكن أن نستخلصها من النداء القرآني الخالد: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقد كان الإنسان في الماضي يعاني من ندرة المعلومات، أما اليوم فقد أصبح محاصرا بملايين المعلومات والصور والأخبار والتعليقات والآراء. وأصبح التحدي الحقيقي هو القدرة على الاختيار والتمييز والتحليل. فأصبحت قيمة الإنسان المتعلم مرتبطة بقدرته على السؤال قبل التصديق، وعلى التحقق قبل النشر، وعلى التفكير قبل الحكم، وعلى إدراك الفرق بين المعلومة والرأي، وبين الحقيقة والتفسير، وبين الخبر والدعاية. ومن هنا يصبح الوعي نوعا من الحصانة الفكرية التي تحمي الإنسان من أن يتحول إلى مجرد متلق لما يريده الآخرون أن يعتقده. وهذه الرؤية الحديثة لمحو أمية الوعي تجد جذورا عميقة في القرآن الكريم. فالقرآن لم يقدم العلم باعتباره مجرد تراكم للمعلومات، وإنما ربطه بالعقل والتدبر والتفكر والاعتبار. يقول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالاعتبار انتقال من رؤية الحدث إلى فهم دلالته، ومن ملاحظة الظاهرة إلى اكتشاف السنن التي تحكمها، ومن مشاهدة تجارب الآخرين إلى التعلم منها. والله تعالى يقول: أفلا تعقلون، ويقول: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن أعمق ما يلفت النظر في القرآن الكريم أن أول كلمة نزلت من الوحي كانت اقرأ، وكأن الرسالة الإسلامية تبدأ بتحرير الإنسان من ظلمة الجهل إلى نور العلم. ولكن الأمر بالقراءة جاء في صيغة بالغة الدلالة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلم يقل سبحانه اقرأ فقط، وإنما ربط القراءة بالربوبية والخلق. وهذا يعني أن القراءة في المنظور الإسلامي ليست عملية ميكانيكية منفصلة عن الغاية، وإنما هي قراءة ينبغي أن تقود إلى معرفة الحقيقة وإدراك مسؤولية الإنسان والتعامل مع الكون باعتباره مخلوقا له أنظمة وسنن، ومع الإنسان باعتباره كائنا مكرما، ومع الحياة باعتبارها أمانة واختبارا. إن الإسلام حين دعا إلى القراءة كان يؤسس في الحقيقة لمشروع متكامل لصناعة الوعي. وقرأ دعوة إلى قراءة النفس، وقراءة الكون والتاريخ والواقع، وقراءة النتائج المترتبة على الأفعال. ولهذا يمكن القول بأن قضية محو الأمية في عصرنا أصبحت انتقالا من إنسان يقرأ الكلمات إلى إنسان يقرأ الحياة، ومن عقل يجمع المعلومات إلى عقل يصنع المعرفة، ومن متعلم يمتلك المعرفة إلى إنسان يحول المعرفة إلى وعي، والوعي إلى مسؤولية، والمسؤولية إلى عمل، والعمل إلى إصلاح، والإصلاح إلى عمران، والعمران إلى نهضة. إلى هنا إخوة الإسلام والإيمان تنتهي هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الحديد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورة الحديد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، ونرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة، وهو النعمة المسداة، وهو السراج المنير. ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وسرنا على هديه وسنته، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذناه أسوة وقدوة، ولهذا في كل لقاء من حلقات هذا البرنامج نقف مع خلق من أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنهتدي ونقتدي. إخوة الإيمان، ضيفنا الكريم، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن إيذاء الجار، بل حثنا على الإحسان إليه حين قال في الحديث النبوي الشريف: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك كان الإحسان إلى الجار دليلا على صدق الإيمان. كيف ذلك فضيلة الدكتور؟
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد. فقد يختار الإنسان صديقه، ويختار شريكه، ويختار مكان عمله، ولكنه في كثير من الأحيان لا يختار جاره. يجمع الله بين بيتين، وبين أسرتين، وبين أناس قد تختلف طباعهم وأعمارهم وظروفهم، ثم يقول الدين لكل واحد منهم: لجارك عليك حق. ليس الجار مجرد شخص يسكن خلف جدار، إنه إنسان ينام حين تنام، ويستريح حين تستريح، وله أطفال، وله مريض، وله كبير في السن، وله هموم قد لا تعرف عنها شيئا. وقد يكون هذا الجار أقرب إنسان إليك عند الحاجة، يسمع صوت استغاثتك قبل أقاربك، ويرى دخان بيتك قبل أصدقائك، ويطرق بابك حين تمرض، ويحرس بيتك حين تغيب. ومع ذلك كم من جار لا يجمعهم إلا صوت الخصام، خلاف على موقف السيارة، وخلاف على صوت مرتفع، وخلاف على مدخل عمارة، وخلاف على قمامة تركت أمام بيت، حتى يصبح الجدار الذي كان يجمع بين بيتين جدارا من الكراهية بين قلبين. هنا نحتاج أن نعود إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لنرى كيف جعل حق الجار من عظيم حقوق الإسلام، حتى قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تأمل، لم تكن وصية مرة واحدة، بل ما زال جبريل يوصيني وصية تتكرر، حتى ظن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الجار سيصبح له نصيب في الميراث. فما أعظم حق الجار، وما أشد الخسارة أن نكثر من الصلاة والذكر ثم لا يأمن جارنا من أذانا. وهنا نفهم: لأنك رسول الله علمتنا ألا نؤذي جيراننا. فلم يجعل رسول الله عليه الصلاة والسلام العلاقة بالجار من الأمور الهامشية، لم يقل: إن أحببت فأحسن إليه، وإن لم تحب فلا بأس، بل ربط حق الجار بالإيمان، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فجعل المسألة مسألة إيمان، فأنت لا تمتنع عن إيذاء جارك لأن القانون يمنعك فقط، بل لأن الله يراك، ولا تخفض صوتك لأن جارك قد يشتكي، بل لأن في البيت المجاور إنسانا له حق عليك، ولا تترك ممره خاليا من الأذى لأنك تخاف المشاجرة، بل لأنك تعبد الله بحسن الجوار. وقد بلغ الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره وأذاه، 3 مرات والله لا يؤمن. لمن يخاف جاره من أذاه. فكيف بمن ينام جاره وهو يتوقع منه المشكلة كل يوم؟ كيف بمن إذا سمع الجار صوته اضطرب؟ كيف بمن يؤذي الجيران بالليل والنهار ثم يظن أن العبادة منفصلة عن هذا السلوك؟ لهذا جاء القرآن الكريم فذكر الجار في سياق الإحسان، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. فذكر الله الجار بعد الأمر بعبادته والإحسان إلى الوالدين وذوي القربى، ليقول لنا إن عبادتك لا تقف عند باب مسجدك بل تبدأ من باب جارك. فيا رسول الله، ما أجملك حين جعلت الجار جزءا من إيماننا، وما أعظمك حين علمتنا أن البيت الصالح ليس هو البيت الذي يكثر فيه الذكر فقط، بل هو البيت الذي يأمن جيرانه من أذاه. لأنك رسول الله علمتنا أن أقرب الناس إلى بيوتنا يجب أن يكونوا أقربهم إلى إحساننا.
1: فضيلة الدكتور، كيف نطبق حق الجار في واقعنا اليوم؟
2: نعم، إذا كنا نريد أن نحيا بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا يكفي أن نحفظ حديث ما زال جبريل يوصيني بالجار، بل لابد أن يرى جارنا أثر هذا الحديث في حياتنا. أولا، لا تؤذي جارك بالضوضاء، قد يكون الصوت عندك مجرد ترفيه ولكنه عند جارك عذاب. قد يكون في بيته طفل نائم أو طالب يذاكر أو مريض يتألم أو رجل عاد من عمله بعد يوم طويل ويبحث عن ساعة راحة، فلا تقل أنا حر في بيتي، فحريتك تنتهي حيث يبدأ أذى غيرك. كذلك بالسؤال عن جارك، فقد يكون جارك خلف الجدار في أزمة وأنت لا تعلم، مريض أو مدين أو وحيد أو كبير في السن لا يجد من يقضي له حاجة، فلا تنتظر أن يطرق بابك، اسأل: كيف حالكم؟ هل تحتاجون شيئا؟ فرب سؤال صادق يجبر قلبا، ورب جار يتذكر بعد سنين أنك كنت أول من طرق بابه يوم مرضه. فيا رسول الله، ما أحوج بيوتنا إلى وصيتك بالجار، فقد تقاربت الجدران ولكن تباعدت بعض القلوب، تسكن في عمارة واحدة وقد لا يعرف بعضنا بعضا، يمرض الجار ولا نعلم ويحزن ولا نسأل، ثم إذا اختلفنا على موقف السيارة مثلا عرف كل واحد منا صوت الآخر. يا رسول الله، علمتنا أن الجوار ليس قرب أبواب فقط بل قرب قلوب، وأن حق الجار لا يبدأ بأن تعطيه بل يبدأ بألا تؤذيه، وأن المؤمن لا يقول: أنا في بيتي أفعل ما أريد، بل يقول: هل يأمن جاري مني؟ فإن كان صوتك يؤذيه فاخفضه، وإن كانت كلمة منك قد جرحته فاعتذر، وإن طالت الخصومة فكن أنت أول من يمد يده، فلعل الجار الذي تختلف معه اليوم يكون غدا أول من يقف إلى جوارك في شدة. فلأنك رسول الله علمتنا أن الجار أمانة، وأن أذاه نقص في الإيمان، وأن الإحسان إليه من جمال هذا الدين. لأنك رسول الله علمتنا أن تكون بيوتنا مواطن سكينة لنا ولمن حولنا، لا مصدر أذى وخصومة للناس. فاللهم حسن جوارنا وألف بين قلوبنا وقلوب جيراننا، واجعلنا ممن يكفون الأذى ويبذلون المعروف ويحفظون حقوق الجوار، واجعل جيراننا آمنين من ألسنتنا وأيدينا، وارزقنا حسن الاقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام في الرحمة والإحسان. هذا وبالله التوفيق.
1: صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله، فما أجمل أن نتحلى بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو دائما القدوة الحسنة الطيبة، وما أجمل أن نجعل من شهر ربيع الأول انطلاقة نحو سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو سنته، بحيث نتدارسها ونطبقها في حياتنا العملية. إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان، نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا ضيف الحلقات في البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور السيد نجم من علماء الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لأنك رسول الله. إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة لسام الإيمان، بعد قليل يقدم الزميل إسماعيل دويدار إعادة لسؤال اليوم من مسابقة السراج المنير. هذا وقد فاز بالإجابة عن سؤال أمس من المسابقة المستمعة أمل هاني عبد الحليم محمد من محافظة القليوبية، ونتمنى لها دوام التوفيق.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عندك ما

0: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دلائل علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم تعدد أسمائه وشمائله، فقد اختصه الله تبارك وتعالى بكثرة الأسماء والصفات الدالة على فضله وعلو منزلته بما لم يجتمع لغيره من الأنبياء. ومن أسمائه صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمتوكل والمقفي ونبي التوبة ونبي المرحمة ونبي الملحمة. وقد سمى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم باسم محمد في مواضع متعددة، منها قوله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومعنى محمد أي كثير الخصال والصفات التي يحمد عليها. وسماه تبارك وتعالى أحمد في قوله جل وعلا على لسان عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسمائه في الحديث الشريف فقال: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، أي على أثره وخلفه كأنهم تبع له، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. كما ذكر صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى له فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. والمقفي أي المتبع لهدي النبيين قبله وخاتمهم. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى وردت في الكتاب والسنة، وكل اسم منها يدل على جانب من جوانب عظمته وفضله وعلو مكانته، مما يؤكد على منزلته الرفيعة بين الأنبياء والمرسلين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. والسؤال 26: اذكر حديثا شريفا في بيان إباحة التسمية باسم النبي صلى الله عليه وسلم والنهي عن التكني بكنيته.
1: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
3: الصلاة والسلام عليك يا سيدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى قرآن المغرب. قرآن المغرب لهذا اليوم للقارئ شيخ محمد رفعت، ويتلو علينا ما تيسر من سور الرحمن والواقعة والإنسان. أما الآن فنبقى مع باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم الدكتور حسن مدني.
1: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أبو داود رضي الله عنه في سننه قال أبو المعتمر: أرى أن أنس بن مالك حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وعن فروة بن نوفل الأشجعي قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وعن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في السابعة والربع إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. في لقاء اليوم تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ يسري معتوق. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين زميل بهاء عبادة. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 6:30 إلى 5 دقائق. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سور الرحمن والواقعة والإنسان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى قرآن المغرب، وقد تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من صور الرحمن والواقعة والإنسان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 7:09. حان الآن موعد أذان المغرب. يرفع الأذان الشيخ محمد رفعت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أرضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإسلام والإيمان، فقد أذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. يؤذن بصلاة العشاء في 8:28. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم. يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
0: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، ما زالت احتفالاتنا بشهر ربيع الأول مستمرة معكم حتى نهاية هذا الشهر الكريم. الآن ينتقل الميكروفون إلى الزميل بهاء عبادة في رحاب الجامع الأزهر الشريف.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد الشاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة التي نواصل فيها الاحتفال والاحتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، وننقل لحضراتكم هذا الاحتفال من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف هنا في مدينة القاهرة. إخوة الإيمان، لازلنا مع ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فصل لنا أن أخلاق الإنسان تتكلم عنه قبل أن يتكلم عن دعوته، حيث نشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيئة لم تجد له لقبا أفضل من الصادق الأمين، لما اتصف به من خلق الصدق. ونحن ربما ننظر إلى بدايات الإنسان، وربنا تبارك وتعالى ينظر إلى نهاياته. نحن نرى المحنة والله تعالى يرى ما بعدها، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فهي ثلاثة أبواب من حياة النبي صلى الله عليه وسلم: يتم ثم هداية ثم كفاية. وكأن الحق تبارك وتعالى يقول لنبيه: لم تكن وحدك يوما، بل كنت في عنايتي قبل أن تعرف رسالتي. وهنا لا بد أن نسأل: لماذا نتدارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده وحتى انتقاله؟ نتدارسها لأنه صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نعيش، علمنا أن القوة ليست ظلما، وأن الغنى ليس احتقار الفقير، وأن الرجولة ليست قسوة، وأن العفو ليس ضعفا، وأن المسلم لا يبيع دينه من أجل الدنيا وعرضها الزائل. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ نقلنا لهذا الحفل المبارك بأداء صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف. يؤمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ كريم مسعود الجنبيهي. الآن يقام للصلاة.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: استقيموا، استووا، سووا الصف، إن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: لك الحمد
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حينا يا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف خلف فضيلة الشيخ كريم مسعود الجنبيهي، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لم يبدأ الوحي بمال ولم يبدأ بملك، وإنما بدأ بالعلم، فكانت البداية بقول الحق تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكأن الرسالة تقول للإنسان: افتح عقلك واعرف ربك، واعرف من أين جئت، واعرف إلى أين ستذهب. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جسد لنا أفضل المعاني في حياته وسيرته وفي حبه وحضه وحثه على العلم. لذا كانت دولة الإسلام الأولى التي قادت وأسست لدولة عظيمة وحضارة كبيرة سادت العالم لقرون طويلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بالإسلام وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبدأ احتفالنا هذا بخير البدء بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

وأخرى.

0: وهكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني. وكانت خير استهلال لحفلنا هذا الذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، احتفالاً واحتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إذا مررتم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقرؤوها بعين المتفرج، اقرؤوها بعين الباحث عن نفسه. إذا وجدت رحمته صلى الله عليه وسلم فاسأل أين رحمتي، إذا وجدت صدقه فاسأل أين صدقي، إذا وجدت أمانته فاسأل هل أنا أمين. لقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، لكن لم يجعل اليتم ذريعة للضعف، وعاش فقيرا في بداية حياته، لكن لم يجعل الفقر ذريعة للحرام، وأوذي لكنه لم يصبح ظالما، وانتصر لكنه لم يصبح متكبرا، وقدر على أعدائه فكان العفو أقرب إلى قلبه. وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالابتلاء وبالصبر وبالصدق وبالأمانة وبالرحمة. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نبقى مع هذه الكلمة الطيبة لفضيلة الدكتور علي محمد حسن، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بالزقازيق بجامعة الأزهر الشريف، يحدثنا تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الله قدر أن تجلى غياهبها فأرسل الرسل الكرام، فانجابت سحائبها، أتوا بآي فلم تحصى عجائبها، لكن خير الورى في الأصل صاحبها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، طه الذي عم الأنام بفضله، ساد النبيين الأولى من قبله، هو صفوة الباري وخاتم رسله، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجراً يكون جزيلاً فصلوا عليه وسلموا تسليماً. الله حباه إليه وقربا، فعلى مقاماً لم ينله أولو النبى، وله يقال أبشر فأنت المجتبى، أهلاً وسهلاً بالحبيب ومرحباً، أنت الذي تستوجب التفضيل، صلوا عليه وسلموا تسليما، من لم يصلي عليه كان بخيلا، فصلوا عليه بكرة وأصيلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، آمين. أما بعد، فنحن في هذا الموضوع عن مسألة الإيخاء بين المهاجرين والأنصار. لك أن تضرب في التاريخ صفحا، فتنظر إلى بيئة لا تعرف إلا القوي، والفقير يكون مستضعفا ذليلا. النبي صلى الله عليه وسلم يمر على أصحابه وهم يعذبون، والدموع تتسابق مع الكلمات، صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويمضي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يملك لهم من الأمر من شيء إلا أن يدعو ربه. نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة ويستقبل على أعتابها سيدنا صهيب، وما أدراك ما صهيب، رضي الله عنه وأرضاه، صهيب بن سنان أو ابن سنان الرومي، يأتي هناك إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في استقباله، فينظر إليه ويبتسم ويقول: ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى. لماذا؟ لأنه قد ترك المال والدار وهاجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤاخي بينه وبين حارثة، حارثة بن النعمان. انظر بالله عليك إلى هذه المؤاخاة العظيمة، هذا قد ترك المال وهاجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا حارثة تبرع بماله وأرضه، كانت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبناء المسجد وللصحابة رضوان الله عنهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى الأخوة بين أبي بكر الصديق وبين خارجة ابن زيد. قال له: هذا هو المال وأعمل وأنفق عليك، فأبى الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك لما مات استشهد في أحد، وقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه يبكي ويقول: أولاده أولادي وأنا أتكفل بهم. انظر، هذه هي الأخوة. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤاخي بينه وبين عتبان رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، هذا يعمل يوما والثاني في هذا اليوم يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم بعد ذلك يحدث: سمعت من رسول الله من الوحي كذا وكذا. ثم بعد ذلك في اليوم التالي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يعمل، ويأتي عتبان وكذا ويقول: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فانظر بالله عليك، حنظلة ابن أبي عامر الراهب رضي الله عنه وأرضاه، غسيل الملائكة، في يوم عرسه استمع إلى المنادي ينادي حي على الجهاد، فخرج جنبا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آخى بينه وبين شماس بن عثمان. سيدنا شماس يقف يصد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجمات، وسيدنا حنظلة يمضي هناك في ساحة القتال أو في ساحة القتال يقاتل يجاهد، حتى استشهد وسمي بغسيل الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، والثاني قد استشهد بعده مباشرة. انظر، هذه أخوة، هذه أخوة. لذلك فلو نظرنا إلى عمقها ليس عبارة عن سرد قصصي أبدا، وإنما لتعلم هذه المصطلحات قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بمصطلح الأقلية. هناك قد انغمروا وانغمسوا مع أهل المدينة حتى لا تكاد أن تفرق بين المهاجر وبين الأنصاري، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العلامة للأنصار محبة هؤلاء. لذلك فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم وزع على المؤلفة قلوبهم وكذا، ثم بعد ذلك الأنصار ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ماذا يريدون. فقال: أيها الأنصار، بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال: أيها الأنصار، الواحد منكم ما يرضى أن هؤلاء يعودون بالشاه وبالبعير وكذا، وأنتم تعودون برسول الله في رحالكم؟ فقالوا: رضينا برسول الله قسما صلى الله عليه وسلم، قسما وحظا، هذا حظنا، رضينا بفضل الله بذلك. وبعد ذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة في أول الأمر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أو إذا عاد من السفر كان يحرك قدميه صلى الله عليه وسلم على دابته حتى تسرع شوقاً إلى المدينة، شوقاً إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم زرع فيهم هذا الإيثار، ولذلك الصحابة رضوان الله عنهم، لك أن تنظر هناك في يوم اليرموك، سيدنا الحارث، سيدنا عكرمة، سيدنا هشام، وهم جميعاً قد أصيبوا في المعركة ووقعوا بجوار بعضهم، فجاءوا إلى سيدنا الحارث بماء، فسمع النات لعكرمة فقال ادفعوا بها إلى عكرمة، ثم بعد ذلك جاءوا إلى عكرمة فسمع النات هشام فقال ادفعوا بها إلى هشام، ثم بعد ذلك ما كان من أمره إلا أنهم لما وصلوا إليه وجدوا أن هشاما قد مات، ثم بعد ذلك عادوا فوجدوا أن عكرمة قد مات، ثم ذهبوا إلى الحارث فوجدوه قد مات. لك أن تنظر، ويؤثرون على أنفسهم حتى وهم يحتضرون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم خصاصة. هذا هو الحب الذي زرعه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المهاجرين والأنصار. الواحد منهم يتصدق بما عنده جميعا. ولك أن تنظر في هذه القصة عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سيدنا سعد بن الربيع، قال هذا مالي أقتسمه بيني وبينك، انظر إلى بيتي اختر، انظر إلى إحدى زوجتي اختر منهن وأنا أطلق وتزوج. فقال بارك الله، هو من أغنى الأنصار، فقال بارك الله لك في أهلك وفي مالك وفي بيتك، أنا تاجر دلني على السوق. حتى قال الحافظ ابن عبد البر رضي الله عنه ووالله لو تاجر في التراب لربح، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، أنا تاجر دلني على السوق، ما هي إلا عبارة عن أيام يسيرة، وجاء بوزن نواة ذهب وتزوج وكذا. وإذا كنا نتكلم عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ولد يتيما وعاش في كنف جده ثم بعد ذلك مات، ثم عاش في كنف عمه ثم مات، وماتت من كانت تسري عنه، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد لهؤلاء القوم أن يتكبروا على الناس بغنى أو بشيء من هذا القبيل. ثم بعد ذلك ننظر ونحن نتكلم عن مسألة الإخاء وعن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك أن تنظر أيضا إلى الإخاء الذي قد وضعه القائد الأيوبي، القائد الأيوبي رحمة الله عليه، الذي حرر هذا المسجد ورده إلى أهل السنة والجماعة. فلك أن تنظر لما وصلته رسالة، يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. ونحن في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ننظر إلى الأقصى أولى القبلتين، إلى مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر جهز الجيوش وأعد العدة وآخى بين الجند ويتفقد أحوال هؤلاء حتى كتب الله سبحانه وتعالى له التحرير. لذلك فلا ننسى هذه الصرخات وهذه الأنات ونحن في ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما ننظر إليه وما يجوب في العالم شرقا وغربا من ميلات للحروب ومن كذا ومن استغاثات لهؤلاء الثكلى والأيتام والجرحى بغير ذنب وبغير حول لهم ولا قوة إلا أنهم قالوا ربنا الله، والله سبحانه وتعالى سينصر هؤلاء لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. ونعوذ بك ربنا من حال أهل النار. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا بلادنا، واحفظ علينا أزهارنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاة، اللهم ارزقنا فيه صلاة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وهكذا أيها الإخوة الأحباب، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور علي محمد حسن الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، تحدث تحت عنوان المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ونحن معكم في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم هذا الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، أنت الذي فينا سألت شفاعة ناداك ربك لم تكن لسواك، أنت الذي لما توسل آدم من زلة بك فاز وهو أباك، وبك الخليل دعا فعادت ناره بردا وقد خمدت بنور سناك، وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا صفات حسنك مادحا لعلاك، وكذاك موسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتم بحماك، والأنبياء وكل خلق في الورى والرسل والأملاك تحت لواك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى ربنا تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ يسري معتوق.
2: بسم الله الرحمن

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية من المبتهل الشيخ يسري صفوة معتوق، وكانت ختاما لحفلنا هذا الذي نقلناه لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، احتفالا واحتفاء بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم جاء لنهتدي ونقتدي به، وهنا تبدأ بشائر النور الحقيقية، أن يولد فينا خلق من أخلاقه، وأن تولد في بيوتنا سنته، وأن يولد في قلوبنا حب يدفعنا إلى اتباعه. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. في ختام هذا الحفل أنقل لحضراتكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، ياسر العكل وحسن سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمد عادل، محمد فتحي، وسيد رجب سليمان. كان معنا من مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل مدحت أحمد حمودة، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، غدا إن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء بكم على خير في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، لنواصل معكم احتفالنا بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. غدا تستمعون إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، وكلمة يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ينقل هذا اللقاء الزميل الدكتور محمد مصطفى يحيى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا آيات بينات من سورة النجم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القارئ الشيخ محمود علي البنا تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة النجم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

كنا إخوة الإسلام والإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ سيد النقشبندي. 8:28 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ طه الفشني يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ طه الفشني. يؤذن بصلاة فجر غد في 5:07 وتشرق الشمس على القاهرة في 6:36 إن شاء الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ إبراهيم الشعشاعي يكمل علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة فصلت.

0: القاري الشيخ إبراهيم الشعشاعي تلا علينا ما تيسر من سورة فصلت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد جاء محمد صلى الله عليه وسلم نبي المسلمين بدين إلى جزيرة العرب، يصلح أن يكون دينا لكل الأمم، لأنه دين كمال ورقي، دين دعة وثقافة، دين رعاية وعناية. وحسب محمد صلى الله عليه وسلم ثناء عليه أنه لم يساوم ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في موضوع رسالته التي أرسله الله تعالى بها، على كثرة فنون المساومات واشتداد المحن. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. إنها عقيدة راسخة وثبات لا يقاس بالنظير. وبهذه الهمة ترك العرب مدينين لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، تركهم أمة لها شأن تحت الشمس في تاريخ البشرية. المستشرق الإيطالي ميخائيل أماري من كتابه تاريخ المسلمين.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة قرآنية جديدة مع التجويد العلمي بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في الحلقة الماضية من شرح البيت 37 من متن الجزرية، الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري: وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي. وقد وضح لنا فضيلة الشيخ خالد شرح الشيخ زكريا الأنصاري لهذا البيت. وننتقل إخوة الإيمان في حلقة اليوم إلى البيت 38 الذي يقول فيه الإمام ابن الجزري: فيها وفي الجيم كحب الصبر، ربوة اجتثت وحج الفجر. فضيلة الشيخ خالد، نريد أن نتعرف على شرح الشيخ زكريا الأنصاري لهذا البيت وتوضيح فضيلتكم لشرح الشيخ بالمثال.
3: نعم، بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، قال ابن الجزري رحمه الله: فيها وفي الجيم كحب الصبر، وربوة اجتثت وحج الفجر. قال الشيخ زكريا: فيها أي في الباء، وفي الجيم لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين، كحب والصبر وربوة واجتثت وحج والفجر. نشرح ونوضح ما في جمل الشيخ زكريا. قال الشيخ زكريا: فيها أي في الباء والجيم الجهر والشدة على وجه الخصوص من صفاتهما، كما ذكر في نهاية البيت 37. قال الشيخ زكريا: لئلا تشتبه الباء بالفاء والجيم بالشين. والسبب هو أن مخرج الباء ما بين الشفتين. أب، كرر معي: بب بب
4: بب،
3: بالشفتين، من الشفتين هذا الباء.
4: نعم.
3: والفاء من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. طبق فف.
4: ها، فف
3: باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. ولو قلت بف ستجد أنهم متقاربان. بف بف، هذه من الشفتين وهذه من أطراف الثنايا العليا مع باطن الشفة السفلى. إذا متقاربان ولا غير متقاربان؟
4: متقاربان في المخارج،
3: جدا في المخرج.
4: نعم.
3: لذا وجب الحذر. وأما الجيم والشين فهما من وسط اللسان، وتذكر في المخارج والوسط يعني وسط اللسان، فجيم الشين يا، فهما من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. جرب جج جش شش، جرب جيم وحدها وشين وحدها واجمعهما هكذا، جج جج شش شش، اجمعهما جش، ستجد النطق متقارب جدا.
4: نعم.
3: إن لم تكن متدربا سيكون فيه بعض الصعوبة. فهما من وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك العنوي، لذا اتحاد المخرج هو سر التنبيه من الناظم. أعني اتحاد المخرج في الجيم والشين.
4: نعم.
3: لا الباء والفاء. قال الشيخ زكريا: كحب والصبر وربوة واجتثت وحج والفجر. هيا نأتي لهذه الأمثلة بما فيها ببيان عملي بالهجاء. قال في أول مثال: كحب، وذلك من قول الله: كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، بالبقرة. إحنا عايزين كلمة كحب، لو قرأنا مثلا الباء مع الحاء التي في آخر الكلمة سنقول مثلا كافتحك حا ضم با شد حب با كسر ب كحب هذا وصلا وقفا كحب الباء مشددة ومعنى الشدة ومعنى الجهر والقلقلة
4: نعم
3: ثم والصبر من قوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فلو قلنا مثلا الصبر وحدها مثلا هكذا واو فتحة صاد شد وص صاد فتحة با سكون صب والصب را كسراري والصبر والصب والصبر لاحظت الفرق بين كحب عند الوقف والباء التي جاءت في الوسط وبعدها را اسمع مرة ثانية في كلمة أخرى ربوة بربوة أصابها وابل بربوة بالصبر با كسر صاد شد بص صاد فتحة با سكون صب بالصب را كسراري بالصبر هكذا
4: نعم
3: فهي من هذه الآية ففي المثال في قول الشيخ زكريا والصبر وفي الآية بالصبر فننتبه مثال الذي أتى به الشيخ زكريا ربوة وهي من قوله بربوة أصابها وابل فالباء واضحة في الوسط ولكنها مقلقلة وكلمة أجتثت من قوله تعالى ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت فننتبه للجيم همزة ضم جيم سكون أج أج أج واضح سامع صوت الجيم مقلقلة
4: في الابتداء فضيلة
3: نعم.
4: الشيخ
3: نعم بضم الهمز عند الابتداء لأن الثالث مضم كما سيأتي بإذن الله
4: نعم.
3: تا ضم ثا شدا تث ثا فتحة تا سكون ثت أجتثت عند البدء بها فننتبه قل هي مواقيت للناس والحج وكثير يخلط الجيم بالشين والحج والصحيح والحج
4: والحج
3: هكذا مع الهجاء واو فتحة لام سكون وال حا فتحة جيم شد حج جيم كسرى جي والحج والحج فننتبه حتى لا يكون في نهايتها الشين وكذلك في قوله والفجر من قوله والفجر فننتبه للجيم هكذا واو فتحة لام سكون وال فا فتحة جيم سكون فج والفجر را كسراري والفجر والفجر فننتبه لها كما قال وهذا هو آخر البيت 38 كما جاء الشيخ زكريا بالأمثلة
4: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وهكذا إخوة الإيمان تعرفنا على شرح أحكام متن الجزرية للبيت 38 بشرح الإمام زكريا الأنصاري إخوتنا إخوة الإيمان نبدأ بفضل الله تعالى في شرح البيت 39 ماذا يقول الإمام ابن الجزري في هذا البيت فضيلة الشيخ
3: قال ابن الجزري رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا قال الشيخ زكريا شارحا لهذا البيت ثم بين بعض الصفات للباء وغيرها من حروف القلقلة حال سكونها ولو في الوقف فقال وبينا حرفا مقلقلا أي بين قلقلته إن سكن في غير الوقف نحو ربوة وإن يكن سكونه في الوقف نحو قريب كانت قلقلته أبينا منها عند سكونه لغير الوقف ومثال بقية حروف القلقلة لغير الوقف ويقطعون
4: هنا قلقلة القاف فضيلة الشيخ
3: قطرا
4: قلقلة الطاء
3: قطمير
4: الطاء أيضا
3: أجتثت
4: الجيم
3: اجتباه
4: الجيم
3: يدخلون
4: الدال
3: إبراهيم
4: الباء
3: وللوقف خلاق
4: القاف
3: محيط
4: الطاء
3: الحساب
4: الباء
3: بهيج
4: الجيم
3: مجيد
4: الدال
3: نبدأ ببيان ما قاله الشيخ زكريا قال الشيخ زكريا رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم الناظم في الدارين اللهم آمين ثم بين أي الناظم بعض الصفات كالجهر والشدة للباء وغيرها من حروف القلقلة وهي قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال حال سكونها وهذا السكون إما في وسط الكلمة مثل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل مثلا
4: قلقلة القاف في ويقطعون
3: نعم أو في آخرها وهو إما ما سكن لأجل الوقف فهو عارض مثل والله محيط بالكافرين. إذا وقف القارئ مثلا مضطرا أو مختبرا على كلمة محيط، والله محيط،
4: قلقلة الطاء،
3: نعم، أو أصلي فهو ساكن في الحالين، كما في قوله مثلا ذق إذا وقف مضطرا أو مختبرا من قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم.
4: هنا فضيلة الشيخ في الوصل مقلقلة وفي الوقف مقلقلة،
3: نعم،
4: القلقلة في الوقف أبين،
3: نعم، أو مشدد كما في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ولو في الوقف من قول الشيخ زكريا حكم يشمل وسط الكلمة وآخر الكلمة بقسميه سكون عارض والأصل والمشدد، وإن لم يأتي الشيخ زكريا رحمه الله بمثال له إلا أنه اكتفى بعموم قول الناظم وإن يكن في الوقف، ومعلوم أن المشدد أعلى من الساكن، فذكر الأقل وهو الساكن فشمل الأعلى منه وهو المشدد.
4: نعم، أولى أن يكون
3: أبين،
4: أبين.
3: فقال وبينا حرفا مقلقلا أي بين قلقلته إن سكن في غير الوقف، يعني في وسط الكلمة، نحو ربوة،
4: الباء هنا،
3: نعم، وإن يكن سكونه في الوقف نحو قريب، وهذا سكون عارض، كانت قلقلته أبين أكثر بيانا وأظهر منها عند سكونه لغير الوقف، يعني في وسط الكلمة نحو ربوة. وقد بينا بالهجاء عمليا فيما سبق من أمثلة كيف تكون القلقلة، فلا داعي للإطالة.
2: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ خالد. إخوتنا إخوة الإيمان، هكذا تعرفنا على شرح البيت 39 من متن الجزرية من خلال شرح الإمام زكريا الأنصاري وتوضيح الشيخ خالد له بالمثال. وكان البيت يقول وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل هذا الشرح إن شاء الله في الحلقة القادمة بتوضيح آراء العلماء في مراتب القلقلة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ شيخ طه الفشني تلا علينا ما تيسر من قصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا ومرحبا بكم يا دكتور وليد.
3: عنوان هذه الحلقة الإعراض عن الجاهلين. أوصانا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإعراض عن الجاهلين. ضيفنا الكريم، ما هي أنواع الإعراض عن الجاهلين؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم أخي الكريم، ورد الإعراض عن الجاهلين في القرآن في غير موضع، وبينت ذلك من قبل. والإعراض عن الجاهلين ينقسم إلى قسمين: إعراض محمود وإعراض مذموم. فالإعراض المحمود هو الإعراض عن جهالة الجاهل وحمقه باحتمال أذيته والصبر على ظلمه وعدم الرد عليه، حسبة لله جل وعلا ورغبة في إصلاحه، وتنزيها للنفس عن منازعة الجاهل والسفيه. والله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم مدح من يفعل ذلك فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الإعراض المذموم وهو النوع الثاني، فهو الإعراض عمن جهل الواجب عليه من حق الله تبارك وتعالى بترك تعليمه أو اليأس منه أو ترك منكره وظلمه بغير إنكار وبيان. هذا إعراض مذموم، لا بد أن نوجه، ولا بد أن ننصح، ولا بد أن نعلم، كما علمنا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا للإقبال عليه، وأن يهدي من أعرض عنه بالدلالة عليه، اللهم آمين.
3: ضيفنا الكريم، حدثنا عن بعض نماذج الإعراض عن الجاهلين في حياة الأنبياء عليهم السلام سيدنا إبراهيم الخليل.
5: أما عن نماذج الإعراض عن الجاهلين فالنماذج كثيرة. أبدأ أولا بالأنبياء. أنبياء الله ورسل الله جل وعلا أكثر الناس مراعاة لأحوال الناس وصبرا عليهم واحتمالا لإيذاء الآخرين وإعراضا عن سفيههم وجاهلهم. لا يقابلون الإساءة بمثلها، بل يعرضون تارة ويصفحون ويغفرون تارة أخرى. وهمهم الأكبر هداية الناس ودلالة الناس على ما يصلح دنياهم وآخرتهم. أبدأ مثلا بنبي الله سيدنا الخليل، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام. دعا أباه لعبادة الله ودعاه إلى التوحيد وإلى نبذ الشرك وعبادة الأصنام. فانظر ماذا قال سيدنا إبراهيم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال والده له؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. انظر ماذا فعل الخليل عليه وعلى نبينا السلام، قال بأدب جم، وقال بخلق حسن، وقال معرضا عن قول أبيه وإساءته: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نتعلم من هذا أن إعراض الخليل عليه السلام ليس معناه أنه تخلى عن والده، لا، ولكن معناه أنه سلم الأمر لله وترك الجدال مع والده. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام تعلمنا منه كيف يكون الإعراض عن الجاهلين.
4: ضيفنا الكريم، اذكر لنا موقف سيدنا نوح عليه السلام في إعراضه عن الجاهلين من قومه.
5: نعم أخي الكريم، والنماذج أيضا كثيرة من حياة الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فسيدنا نوح عليه السلام ورد أنه نصح قومه وأعرضوا عن نصحه فعاملهم بلطف وأدب جم. انظر ماذا قال القرآن: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ماذا قال سيدنا نوح؟ قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، إلى آخر الآيات، إلى أن قال لهم: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذا هو الرد من سيدنا نوح على قومه الذين اعترضوا عليه وكذبوه وآذوه ولم يستجيبوا لدعوته. قال: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لأن الهداية من الله جل وعلا. هذا مثال أيضا من أمثلة إعراض الأنبياء عن الجاهلين. أما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد علمنا الحبيب الشفيع كيف يكون الإعراض عن الجاهلين، لما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، مع أنهم آذوه وسبوه وضربوه وقذفوه بالحجارة وجاءه ملك الجبال وطلب منه وخيره أن يطبق عليهم الأخشبين، إلا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يخلقنا بخلق الإعراض عن الجاهلين، اللهم آمين. وصلى الله على الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
6: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 17 من سورة طه.
3: وسورة طه سورة مكية، آياتها 35، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 20.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح المصحف ونقرأ معا بدءا من الآية 17 من سورة طه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: وما تلك بيمينك يا موسى؟

0: ويسر لي أمري
1: واحلل عقدة من لساني
0: واحلل عقدة من لساني
1: يفقه قولي
0: يفقه قولي

0: ما أخي.
1: اشدد به أزري.
0: اشدد به أزري.
1: وأشركه في أمري.
0: وأ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أخوة الإسلام، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 35 من سورة طه،
3: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
2: أتوكأ عليها،
3: أتحامل عليها في المشي ونحوه،
2: أهش بها،
3: أخبط بها الشجرة ليتساقط الورق،
2: مآرب أخرى،
3: حاجات ومنافع أخرى،
2: حية تسعى،
3: تمشي بسرعة وخفة،
2: سيرتها الأولى،
3: إلى حالتها التي كانت عليها،
2: إلى جناحك،
3: إلى جنبك تحت العضد الأيسر،
2: بيضاء،
3: لها شعاع يغلب شعاع الشمس،
2: غير سوء،
3: غير داء،
2: طغى،
3: جاوز الحد في العتو والتجبر،
2: وزيرا،
3: ظهيرا ومعينا،
2: أزري،
3: ظهري أو قوتي.
2: إخوة الإسلام، في هذه الحلقة نأخذ مع حضراتكم الحكم الثالث من أحكام الميم الساكنة، وقد قلنا إن الحكم الأول هو حكم الإخفاء الشفوي وله حرف واحد وهو الباء، والحكم الثاني هو إدغام مثلي صغير وله

0: حرف واحد وهو الميم. أما هذه الحلقة فنأخذ فيها الحكم الثالث وهو
1: الإظهار الشفوي. والإظهار الشفوي إذا وقع بعد الميم الساكنة أي حرف آخر من حروف الهجاء غير الباء والميم فيكون حكمها الإظهار، أي يجب إظهارها فينطق بها بلا إدغام ولا إخفاء، ويسمى هذا الحكم إظهارا شفويا لخروجهما من الشفتين، وتكون أشد إظهارا مع الواو والفاء.
0: وفي هذه الحلقة إخوة الإسلام قرأنا معا الآية 22، وجاء قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك.
1: واضمم يدك إلى جناحك فيها كلمتان، واضمم يدك، الكلمة الأولى انتهت بالميم الساكن، والكلمة الثانية بدأت بحرف غير الميم وغير الباء.
0: وقد قلنا إذا جاء أي حرف من حروف الهجاء بعد الميم الساكنة يكون حكم الميم هنا الإظهار، فننطق هذه الآية هكذا
1: واضمم يدك.
0: أما إذا نطقنا هذه الآية هكذا واضمم يدك
1: فهذا النطق يعد من قبيل الخطأ، أما الصحيح فهو إظهار الميم شفويا، فنقول واضمم يدك.
0: أخي المسلم، غدا إن شاء الله نستوضح مع حضراتكم هذه النقطة، فحتى نلتقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتم علينا ما تيسر من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ أبو العنين شعيش تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة النحل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: امتدح الله رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة في سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. ما المراد بهذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. المراد بهذه الآية الكريمة بيان منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، حيث إنه يكون شاهدا على أمته ويكون شاهدا على كل الأمم. وهذه المنزلة وهذه المكانة لم يصل إليها نبي سواه صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، أي برسول يكون شاهدا عليهم وعلى أعمالهم، وشاهدا أنه بلغهم رسالات الله تعالى، وجئنا بك على هؤلاء، أي على أمتك يا رسول الله، جئنا بك شهيدا على هذه الأمة. ومن المعلوم أن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون شاهدة على كل الأمم، وهذا ما قاله الله: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذه الآية كما بينا تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله أولا وعند كل الأمم، بدليل أنه يحظى بالشفاعة العظمى يوم الدين، وبدليل أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لها أنا لها، بينما يقول كل نبي يوم القيامة: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب مثله قط إلا رسول الله. يظل ساجدا تحت عرش الله إلى أن يناديه الله تعالى بقوله: قم يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من تسجيلات فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد نستمع إلى هذه الكلمة تحت عنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلسائه.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم الدين، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاته مع جلسائه، والتي وصفها أصحابه رضوان الله عليهم، ومنهم علي رضي الله عنه، أنه عليه الصلاة والسلام لا يؤيس منه راجيا ولا يخيب رجاءه. هذا الوصف الذي يقدم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع من يرجو ومن يأتي وهو صاحب حاجة، هذا التعامل كيف يقدم لنا العناية النفسية أولا قبل الإشباع في تحقيق الحاجات المادية. فإن صاحب الحاجة يكون مع ألم نفسه، يكون في حالة تحتاج إلى تهدئة حتى يحسن التعبير عما يجد في نفسه أولا، ثم يكون هذا التيسير الذي يقدم له من النبي صلى الله عليه وسلم في التحقيق الذاتي الذي يعينه على الاستمرار في دفع الحاجات إذا تكررت. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدع إنسانا راجيا في حالة من اليأس، وإنما يقدم له من هذا الزاد ما جعل أصحابه رضوان الله عليهم يقتدون به فيه، ومنهم الحسن والحسين رضي الله عنهما. فمما أثر عنهما في هذا التخلق بخلق الجد صلى الله عليه وسلم، عندما كان يأتي صاحب الحاجة كان يقول الواحد منهما له أولا ستقضى حاجتك إن شاء الله ثم يسمع له. هذا الخلق العظيم يريح صاحب الحاجة أولا، ثم يكون النهوض لقضاء هذه الحاجة، فإذا كان صاحب الحاجة يستطيع أن يدفعها بشيء يبذل منه فيقدم له النصح كما قدمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأناس لم يعرفوا ما يملكون من طاقات عظيمة ولا ما يملكون من خبرات تحتاج إلى إخراج حقيقي في حياتهم، فانتقلوا من حالة الحاجة إلى حالة الفائض الذي يجعل هؤلاء في مقام العطاء لغيرهم وليس في دفع حاجات أنفسهم فحسب، وسار على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فإن رفع الحاجة يشمل الجانب النفسي والجانب المادي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد،
0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: استمعنا إخوتي الإسلام والإيمان إلى كلمة من تسجيلات فضيلة الدكتور محمد رأفت سعيد تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم مع جلسائه، أعدها للإذاعة الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتي الإسلام والإيمان، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم جمله الله وكمله وحسنه، فجمع إلى كمال الخلق كمال الخلق، فكان صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وكان أحسن خلق الله صلوات ربي وسلامه عليه.
1: طه صلاة الله من

0: العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم، وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: حججت هذا العام والحمد لله وأديت جميع مناسكي، لكني أفكر كل يوم بعد عودتي في قبول الحج بسبب نزول دم الحيض علي وأنا في عرفات، فما حكم وقوفي بعرفات؟ وما صحة الحج وقبول دعائي؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف.
4: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقد اتفق الفقهاء على أن الطهارة في الجملة ليست شرطا للوقوف بعرفة، وأن الحاج لا يجب عليه الطهارة في جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإن كان يستحب فعلها عند الوقوف أيضا للقادر عليها، لأنه سيذكر الله عز وجل، والأولى له أن يذكر الله على طهارة. ومن ثم فيصح للحائض والنفساء الوقوف بعرفة ولا شيء عليهما، وذلك لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لعائشة رضي الله عنها حين حاضت بصرف: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. ولأن الطواف في المسجد فيجب له الطهارة، فهي ممنوعة من دخوله إلا بالطهارة، وما عداه من أفعال الحج من الوقوف ورمي الجمار والسعي وغير ذلك لا يمتنع منه الحاج، أو لا تمتنع منه المرأة بسبب الحيض. قال الإمام ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طاهر لكنه مدرك للحج صح حجه ولا شيء عليه. والدليل على صحة الوقوف بعرفة للحائض والنفساء ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف تقول عائشة: تمفطوا، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، أي نزل دم الحيض بكثافة عليها، فبكت عائشة رضي الله عنها، فقال لها النبي: ما يبكيك؟ قالت: قلت لوددت والله إني لم أحج العام. قال لها: لعلك نفستي. قالت: قلت نعم يا رسول الله. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وجه الدلالة من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا دليل على أن الحائض والنفساء وكذلك من أحدث أو أجنب يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيئاته إلا الطواف وركعتيه، أي ركعتي الطواف، فإنه يصح وقوف الحائض والنفساء بعرفة ولا شيء عليهما، بل عليهما التحرز من خروج الدم بلبس ما يمنع من نزوله، إذ لا يشترط فيه الطهارة في الجملة وإن كانت مستحبة. فحجك إن شاء الله صحيح ودعائك إن شاء الله مقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
3: أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما هو التصرف الشرعي عند امتلاء المقابر؟ وهل يجوز بناء سقف على الجثامين القديمة ثم وضع الرمال فوقه ودفن الجثامين الجديدة، أم الأولى عمل عضامة تنقل إليها عظام الموتى بعد بلا أجسادهم؟ وهل يشترط أن العظام تتصل بالأرض أم يجوز أن تكون على سطح مبني؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن دفن الميت من مظاهر تكريم الإنسان وصيانة حرمته، وقد أمرت الشريعة الإسلامية به، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية. قال الله سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا؟ والأصل أنه لا يجوز أن يجمع أكثر من ميت في قبر واحد إلا عند الحاجة أو الضرورة، لأن لكل ميت حرمته، ويجب أن يفصل بين الأموات بما يمنع اختلاط أجسادهم أو بقاياهم، غير أن الشريعة راعت أحوال الناس واختلاف الظروف، ولذلك فإذا امتلأت المقابر ولم توجد أماكن أخرى للدفن جاز عند الحاجة اتخاذ وسائل تحقق المقصود من الدفن مع المحافظة على حرمة الموتى وكرامتهم. ومن هذه الوسائل تخصيص مكان مستقل لجمع عظام الموتى بعد بلا أجسادهم، وهو ما يسمى بالعظامة، أو عمل دور ثان داخل المقبرة أو فوقها إذا أمكن ذلك، أو تغطية الميت القديم بقبو من الطوب أو الحجارة لا يمس جسده، ثم يوضع التراب فوقه ويدفن الميت الجديد، أو عمل حفرة داخل القبر توضع فيها بقايا الميت بعد بلا جسده مع تغطيتها بما يمنع وصول التراب إليها. والمقصود في كل هذه الصور هو المحافظة على حرمة الميت ومنع امتهان جسده أو بقاياه، فإن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم. وهذا الإثم المترتب على الاعتداء إنما هو لما في الاعتداء من إهانة للميت، أو لما فيه من عدم الاتعاظ بحال الميت وما يصل إليه مآل الإنسان في نهاية هذه الحياة الدنيا. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: إذا امتلأت المقابر وتعذر إنشاء قبور جديدة، فإنه يجوز عند الحاجة إنشاء عظامة مستقلة، أو عمل دور آخر داخل المقبرة أو فوقها، أو إنشاء حاجز يفصل بين الميت القديم والميت الجديد، أو بغير ذلك من الوسائل التي تحقق المقصود، ويشترط في ذلك أن يكون نقل الموتى بعد بلا أجسادهم، فلا تنقل الجثث حديثة الدفن لمجرد توفير المكان، وأن يتم التعامل مع عظام الموتى بكل احترام وتكريم، وأن تراعى في ذلك القوانين واللوائح المنظمة للمقابر، وأن تستخرج التراخيص اللازمة لذلك. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
3: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد الهادي السعيد، مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف. كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
7: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم تسجيلا نادرا لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي تحت عنوان: مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمعجزات المصاحبة له، والذي قدمه الإعلامي الكبير الراحل الأستاذ أحمد فراج في برنامج نور على نور، وأذيعت هذه الحلقة يوم 31 من مارس عام 1974 من الميلاد.
9: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة اليوم نقدم لكم هدية طالما ترقب الملايين من السادة المشاهدين في مصر وفي العالم العربي والإسلامي الالتقاء مع صاحبها، ودون ما دخول في تقدمات نشعر أنها تكون من نافلة القول، ويحتاج المشاهد إلى كل لحظة من هذه الحلقة ليسعد بالالتقاء معها. نقدم محدثنا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. ويمكن أعتذر في البداية عن بعض التعب في صوتي، ولا أظن أنه حتى لو كان الصوت سليما أنني أحتاج إلى أن أتحدث طويلا في هذا اللقاء، لكن ضيفنا في هذه الحلقة، وقد قلت إن محدثنا هو فضيلة الشيخ الشعراوي، أقول إن ضيفنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيكون موضوع هذه الحلقة، وما أكثر الجوانب التي يمكن أن نلتقي معها من هذه الشخصية الفذة، شخصيته صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، الذي اصطفاه الله وكرمه، والذي نتوجه في كل صلاة بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونشعر أننا عندما نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما نتحدث عن القرآن، لأن خلقه هو القرآن، ولأن جوانب شخصيته من كل ناحية أتينا إليها هي القدوة والأسوة الحسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويمكن نتناول جانبين أو ثلاثة من جوانب شخصيته صلى الله عليه وسلم. الأول منها يتصل بمولده صلى الله عليه وسلم، وبعض الأمور والمعجزات الكونية التي صاحبت ذلك الميلاد، ميلاد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ثم نتناول جانبا آخر يتعلق ببعثته صلى الله عليه وسلم وبنزول الوحي وبما نعرفه من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من فتور الوحي فترة من الزمن، بعد أن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تهيأ بعد في تصورنا البشري إلى أن يحتمل مثل تلك الفترة الطويلة التي انقطع عنه خلالها وحي السماء. مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عند رب العزة أيضا من الموضوعات التي نرجو أن نتناولها في هذا اللقاء، ولعلي أحببت كما عرفتم وتعودتم أن أطرح هذه الموضوعات جميعا في مفتتح لقائنا بفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، عسى أن يغنيني ذلك عن أن أقطع عليه حديثه في لحظة من لحظات استرساله وحديثه الشائق الممتع إن شاء الله. أيها الإخوة، أنتم ونحن جميعا وفضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، أهلا وسهلا.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، أذن الخير التي استمعت واستقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق هداية الخلق. وبعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمى وأكرم من أن يقيمه بشر مثله، ولكن الذي يقدر على أن يقيمه التقييم الطبيعي لمكانه هو ربه الذي اصطفاه وأرسله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وإذا أردنا أن نعرض لتقييم الحق لرسوله صلى الله عليه وسلم وجدناه حين يخاطب جميع الرسل يخاطبهم بأسمائهم مباشرة: يا نوح اهبط بسلام منا، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ولكنه حين توجه بالخطاب إلى حبيبه الأعظم صلى الله عليه وسلم لم يقل له يا محمد ولا يا أحمد، وإنما قدم بين يدي ندائه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. ذلك أمر يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعه إلى أقرب المكانات من ربه. ونجد الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على أشياء ليؤكدها يقسم بأشياء كثيرة من أجناس شتى، فيقسم بالجماد ويقسم بالنبات ويقسم بالحيوان ويقسم بالملائكة، ولكننا لم نره أقسم ببشر مطلقا، اللهم إلا برسوله صلى الله عليه وسلم. وأقسم بماذا؟ يقول: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي وحياتك يا محمد. فكأن عمر رسول الله وحياة رسول الله أمر له مقامه عند ربه. وإذا كان الناس حين يمدحون إنسانا بحسن الخلق ونبل الصفات وجمال الخلال، فإنهم يمدحونهم لأنهم عرفوا الصفات وقيموها ببشريتهم، وتقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه الأشياء. ولكن الحق حين يقيم الخلق يقيم الخلق على أرفع مستوى خلقه في إنسان، فيقول: وإنك لعلى خلق عظيم. فحين يقول الحق سبحانه وتعالى لرسوله: وإنك لعلى خلق عظيم، فليس هو الخلق المتواضع عند البشر، ولكنه الخلق المطلوب لله. ورسول الله اجتاز هذه المنزلة فكان صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم. الحق سبحانه وتعالى حين يريد هدي خلقه يرسل لهم رسلا، والرسل يأتون بمنهج الله إلى الناس، ولكن المنهج يقيد الناس في حركاتهم، والناس يألفون دائما شهوات نفوسهم، فتطرأ عليهم الغفلة. حين تطرأ عليهم الغفلة ينسون شيئا من المنهج، وحين ينسون شيئا من المنهج يأتي المجتمع لينبههم إلى ذلك. إذن فالإنسان قد يكون أوابا إلى ربه حين تكون نفسه لوامة، ولكن قد تأتي عليه فترة من الزمن فلا تلومه نفسه، فعلى المجتمع حينئذ أن ينبهه إلى نفسه وأن يعيده إلى رشده الهدي. فإذا ما فسد المجتمع فماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء مرة ثانية لتأتي بالمنهج الجديد. هذا المنهج الجديد لا بد أن يكون على لسان رسول جديد بمعجزة جديدة. ولكن الله سبحانه وتعالى قد شاء أن يختم الرسالات برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي نبي بعده. إذن فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الخاتم، ومعنى الخاتم أن الله أودع في أمته خصيصة، هذه الخصيصة تقوم مقام تعدد النبوات وتعدد الرسالات. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخاتم لرسالات السماء، وما دام الخاتم لرسالات السماء فلا بد أن يكون في رسالته عناصر البقاء، وفي أمته أيضا عناصر الحفاظ على هذه الرسالات. ولذلك يقول: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. ولكن الخير حين يكون محصورا فيه، فمحمد صلى الله عليه وسلم أهل لأن يتلقى كمالات متعددة، ولكن الأمة لا يستطيع فرد منها أن يأخذ الكمال المحمدي. فالخير فيه صلى الله عليه وسلم بأجمعه وكله، ولكنه في أمته موزع. فواحد يأخذ منه صفة، وآخر يأخذ منه صفة، وثالث يأخذ منه صفة، بحيث إذا تجمعت صفات الكمال في أمته صلى الله عليه وسلم أمكن أن يكون هو النموذج الشائع في الأمة كلها. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليعيد انسجام الوجود مع الإنسان. ومعنى انسجام الوجود مع الإنسان أن الوجود بجماده ونباته وحيوانه خاضع مسخر لله، لا يمكن أن يصدر عنه شيء إلا بمراد الله منه، ولكن الإنسان نفسه هو الذي جاء منه الطائع وجاء منه العاصي. ولذلك يعرض الحق هذه القضية في عدم انسجام الإنسان مع الوجود الخاضع الساجد الخاشع. يقول الحق: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، تلك هي أجناس الإنسان بإجماع ساجدة خاضعة لله. ولكنه حين جاء عند الإنسان لم يأتي ذلك الإجماع، فقال: وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. وكان من المفروض أن ينسجم الإنسان مع الوجود كله فيكون خاضعا لمنهج الله، كما أن الوجود كله خاضع لمنهج الله. الوجود الخاضع لمنهج الله يحب الإنسان الخاضع لمنهج الله، ويأتلف معه وينسجم معه، ولا ينبو شيء من الوجود مع الإنسان الطائع. أما الإنسان العاصي فهو يشكل شقاقا بينه وبين أجناس الوجود: وجود مسبح، وجود ساجد، وجود خاشع، وإنسان متمرد عاصي. فحين يأذن الله سبحانه وتعالى ليعيد للإنسان بمنهج الله انسجامه مع الوجود، فلا بدع إذن أن يفرح ذلك الوجود بمن يعيد إليه انسجام الإنسان مع الوجود. وذلك هو شأنه صلى الله عليه وسلم، جاء ليعيد انسجام الإنسان مع الوجود كله، ليأتي بالمنهج النهائي لهدي الإنسان، ليكون الإنسان خاضعا كبقية أجناس الكون لله سبحانه وتعالى. إذن فلا عجب أن يفرح به الوجود، لا عجب أن يفرح به الجماد، لا عجب أن يفرح به النبات، لا عجب أن يفرح به الحيوان، لا عجب أن تفرح به الملائكة، لا عجب أن يفرح به طائع الجن. إذن فإذا حدثنا أن ميلاده صلى الله عليه وسلم قد قورن بأشياء حدثت في الكون من إرهاصات في الوجود كله بميلاده، فيجب علينا أن لا نستبعد ذلك، لأنه هو الرسول الذي يعيد للإنسان انسجامه مع الوجود كله. والوجود كله كما نعرفه ليست فيه الحياة التي نعرفها في نفوسنا، ولكن له حياة، وله تعقل في التلقي عن الله، وله فرح، وله حزن. وقد شاء الحق سبحانه وتعالى أن يعرض لنا هذه القضية عرضا إجماليا لنعرف أن الكون كله عبد لله وخاضع له. فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن إن من شيء، كل شيء في الوجود مسبح، ولكننا ألفنا التسبيح بألفاظ، وألفنا التسبيح بلغة، فلما لم نسمع من الكون ألفاظا ولما لم نسمع من الكون لغة، قال بعض العلماء إنه تسبيح الدلالة على وجود الله وعلى وحدانيته. نقول لهم: مرحبا، له أيضا تسبيح الدلالة، وذلك لا يمنع من التسبيح الحقيقي، لأنه إن كان تسبيح دلالة كما تقولون فالحق قال: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأنتم قد فقهتموه. إذن فهو غيره. والذي يدل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى عرض من أجناس الوجود أشياء وجعلها تشترك أيضا مع الإنسان، فيقول في شأن داود: يا جبال أوبي معه. ومعنى أوبي رجعي تسبيح الله، أي لوافق ترجيعك يا جبال ترجيع داود. وسخرنا مع داود الجبال يسبح، والجبال مسبحة مع داود ومع غير داود، ولكن الأمر أن يتفق تسبيح الجبال مع تسبيح داود ليكون كرسي توحيدي في الكون. وأيضا الحق سبحانه وتعالى يعرض لنا أن لجميع الأجناس منطق ولها لغة، جهلنا بها هو الذي جعلنا لا نفقهها. فإذا علم الله إنسانا من خلقه لغة هذه الأشياء أمكنه أن يفقه تسبيحها وأن يفقه منطقها. اقرأوا إن شئتم قول الله، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، قالت وسمعها سليمان وحمد الله على أن أنعم عليه بأن فهم لغة النملة. قد يقال أن ذلك أمور تعلمتها النملة لتحافظ على نوعها بدليل لا يحطمنكم سليمان، فهي تحافظ على بقاء النوع. نقول له لا، حينما عرض الحق أيضا قصة هدهد سليمان ماذا قال الهدهد؟ قال الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا كلام خبر، ولكن الذي يهمنا في قضية العقيدة والتوحيد وأنها أمر سائر في كل أجناس الكون أن يقول الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا ما حز في نفس الهدهد، أن يسجدوا للشمس من دون الله. إذن فالهدهد الحيوان يعرف من يجب أن يسبح، من يجب أن يسجد له. إذن فإذا عرضت لنا السيرة أن أشياء من الكون فرحت برسول الله وحدثت أشياء منها، فذلك أمر لا نستبعده على كون مسبح لله عارف بحق الله. وأيضا فليس نحن المطلوبين بأن نؤمن بهذا، ولكن الذين آمنوا هم الذين شاهدوها، هم الذين سمعوها، فالذين سمعوها حجة على أنفسهم ونحن نتلقى عنهم الخبر. فإن كنا موثقين لهم في الخبر صدقناه، وإن لم يتسع ظننا لتوثيق الخبر فنحن أحرار في أن نصدق أو لا نصدق، ولكن منطق الأشياء ومنطق الوجود لا يحيل وجود شيء من ذلك. فإذا حدثنا أن إيوان كسرى قد شق، وما في ذلك من العجب؟ أنستبعد على الله أن يوقت شق الإيوان بالميلاد؟ أنستبعد على الله أن يخمد نار فارس وأن يوقتها مع الميلاد؟ أنستبعد على الله أن يوقت أن تغيض بحيرة ساوة مع الميلاد؟ لماذا هذا؟ إذن فالقرآن حين يعرض لهذه القضية يعرض لما حدث في الكون في عام الفيل. عام الفيل تعلمون أن قوما جاءوا ليهدموا البيت الله، وبيت الله هو الذي اختاره الله لنفسه وحوله نلتف جميعا في الصلاة. هذا البيت له قالب، هذا القالب أريد به ضر وهدم. فلماذا لا نفهم أن الحق سبحانه وتعالى حافظ على مبنى البيت في ذلك العام، وأولد فيه أو أوجد فيه الشخص الذي يحافظ على معناه في ذلك العام، فتكون المحافظة على المبنى بمنع أبرهة من هدمه هي عينها المحافظة على بقائه لربه بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الحق قد عرض لنا هذه القضية فإنه قد عرضها عرضا عجيبا، هذا العرض العجيب يتجلى في قوله ألم ترى، ورسول الله لم يرى وقتها ولكنه علم بالقصة من الله. هنا نلتفت لفتة، هذه اللفتة لماذا عبر الله بألم ترى في مقام ألم تعلم؟ لأن العلم إذا كان بواسطة الإخبار من الله فيجب أن يستقبله المؤمن بالله استقباله لما يرى ولما يحس، فليس خبرا عن غيب. فكأن ما يقوله الحق في ألم ترى أي ألم تعلم أنني أقول لك، وإذا قلت لك فأنا عينك وكأنك ترى ذلك. ويقول الحق ألم ترى كيف فعل ربك، ومعنى الإضافة هنا تدل على أن المسألة متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم. فعل ربك، والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالمربى إلى مرتبة الكمال. ما دام فعل ربك يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم علاقة بالمحافظة على ذلك البيت. وبعد ذلك حين عرض القضية عرضها العرض الذي تعلمونه بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. هنا وقف بعض العلماء وقفة، وأنا أحب هنا أن أصفي هذه الوقفة. هذه الوقفة أننا قد اتهمنا بأن ديننا لا يتمشى مع العقل، اتهمنا هذه التهمة من المستشرقين، ولكن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة يحبون أن يدخلوا منها إلى منفذ خطير يهدمون به الإسلام. فقام قوم من الغيورين على الإسلام وقال الإسلام في كل قضاياه متمشى مع العقل، فجاءوا إلى كل ما يتصب بالغيب الذي يقف فيه العقل وحاولوا أن يؤولوه تأويلا يرضي العقل حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لا يتمشى مع العقل. وعلى رأسهم أئمة كبار ومدارس عقلانية لها مذاهب شتى، فجاءت في هذه الحادثة التي عاصرت ميلاده صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا؟ قالوا إن الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سجين هي من الميكروبات، ميكروبات أرسلها الله على ذلك الجيش. لماذا؟ ليقربوا المسألة إلى أذهان الناس حتى لا يتهم الإسلام بأنه يأتي بأشياء لا تطابق العقل. نقول لهم أنتم مشكورون على غيرتكم في أن تدخلوا بعض قضايا الغيب في الإسلام إلى مرتبة العقل، ولكن الأديان لا تناقش هذه المناقشة، لأن الدين إنما يناقش بالعقل في قمته الأساسية وهي قمة الإيمان بالله. ادخل على الإيمان بالله بعقلك، أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن، ولكن إذا دخلت على الإيمان بالله بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقول، ولا تدخل عقلك في كل جزئية مما يقول. لماذا؟ لأنك إن أدخلت عقلك في كل جزئية مما يقول فقد رجعت في قضيتك الأولى. إذن فاحترم لعقلك ما دمت قد آمنت بالله، فيجب أن يكون عمل عقلك في توثيق النقل عن الله، أقال الله ذلك أم لم يقل. فإذا كانت المسألة كما يريد العقلانيون أن يفسروها، وهو أنه ميكروب أو طير يحمل حجارة فيها ميكروب، نقول له حدث الفيل حدث عام ميلاده صلى الله عليه وسلم، ورسول الله بعث على رأس الأربعين. لا شك أن قوما من الذين عاصروا رسالة رسول الله سنهم 60 سنة واللي 70 سنة واللي 80 سنة، إذن فقد كانوا في عام الفيل في سن 20 وفي سن 30 وفي سن 40، إذن فقد شاهدوا الحدث وهم لم يعرفوا الميكروب ولا قصته ولا يعرفون شيئا عنه. فلو أن القصة التي رآها هؤلاء عام الفيل تعارض أي جزئية من جزئيات القرآن التي قالها طير وأبابيل وترمي بحجارة من سجيل وتجعلهم كعصف مأكول، لكان من الميسور على المكذبين أن يقولوا لهؤلاء أرأيتم ذلك؟ كان من الميسور أن يكذبوا الأمر. إذن فالمسألة حدثت كما قصها القرآن وكما يفهمها العربي من طير أبابيل ترمي بحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول. وهب أنك جئت بالميكروب، لماذا؟ ألي تسهلها على الله؟ الذي يقول الميكروب أتسهلها على الله؟ لا. نقول لهم وأيضا إذا كنا نصدقك في أنه ميكروب، ما ذلك الطير العاقل والميكروب الموجه الذي لا يتوجه إلا إلى أعداء الكعبة، يختار قوما دون قوم فيلقي عليهم ميكروب، وما ذلك الميكروب الذي يفعل فعل السحر في أنه بمجرد أن يلقى يفتك بالجسم فيجعله كعصف مأكول بدلالة الفاء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم، والفاء دي للترتيب والتعقيب. ده الميكروب إذا دخل جسم لابد له من فترة طويلة من حضانة، ثم فترة طويلة من فتك، ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وينتن، وإذا رم وأنتن بعد ذلك يتمزق. فما ذلك الميكروب السريع العاجل الذي إذا نزل جعل الجسم كأنه عصف مأكول. إذن فسواء قلت ميكروب أو غير ميكروب فيد السماء وفعل الله متجل في كل شيء ولو كان في الميكروب كما تقول. الحق سبحانه وتعالى حين يعرض أمرا من الأمور فيقول فعل ربك، يعني كما قلنا اطرح قوانينك، لأن الذي فعل هو ربك، وما دام فعل ربك يبقى ما تجيبش القوانين اللي انت في عرفك هي الفاعلة. فعل ربك تلغي عقلك، انتهى. الغاء عقلك ده ثقة في من قال، وما دام ثقة في من قال يبقى انا عقلي تحملها او لم يتحملهاش، الايمان يتحمل كل شيء. ولذلك قال بعض العارفين العقل كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه.
9: هي كلام فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي في هذه النقطة يمكن أجاب على كثير من عايز أقول حتى الخواطر اللي تخطر على قلب أو عقل كثير من الناس عندما يقرؤون في كتب السيرة أنه في عام مولد الرسول عليه الصلاة والسلام حصل أنه انشق إيوان كسرى وغاض ماء بحيرة ساوة ونار فارس انطفأت، كل هذه الظواهر. حتى أني لأذكر أنه في بعض الأحيان عندما كنا نتعرض لمثل هذه الأمور في كثير من المناسبات يعني كنا أو البعض بيسردها كما لو كان يسردها بأسلوب من التأدب مع سيرة الرسول وعدم التعرض لهذه الأمور بالنفي أو بالتأييد، وربما ذهب بعض الناس إلى الذين لا يريدون إثبات هذه الظواهر أو المعجزات الكونية إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في

0: القاعدة، فإن مثل هذه الظواهر الكونية المخلوقة لله تبارك وتعالى ليس مستبعدا في ميزان الإيمان، حتى الإيمان العقلي المجرد، أن تفرح وأن تبتهج بمثل هذا المولد، مولد الإنسان العظيم عليه الصلاة والسلام، الذي جاء ليعيد الإنسانية إلى رشدها ويضع أقدامها على الطريق السوية التي تصل بها إلى الإيمان الحق والتوحيد الحق. ولعل حديث فضيلة الأستاذ الشيخ الشعراوي يغريني باستطرادة لم تكن في ذهن البرنامج، لكن هو حديث دايما فيها هذا الإغراء، ولذلك امتدادا لهذه النقطة فيما يتعلق بالميلاد سوف أستأذن في أن أتساءل عن بعض المعجزات التي رؤيت في عصر البعثة في عهد النبوة بعد أن بعث الرسول عليه السلام. ومنها على سبيل المثال للحصر أن الماء تفجر من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول عليه السلام عندما ترك مكانه الذي كان يخطب فيه في مسجده صلى الله عليه وسلم سمع صوت الجذع يئن شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أطرح النقطتين دول كنموذج على سبيل المثال، ونحب نعرف تحليل فضيلتك للنقطتين.
1: قبل أن أجيب على هذا التساؤل أحب أن أنبه الأذهان إلى أننا حين نقرأ كتاب الله يجب أن نقرأ كتاب الله على أنه كلام الله، وكلام الله معناه أن له إيحاءات لا في كل جملة ولا في كل لفظ ولا في كل حرف. الإيحاءات تأتي بيقين الإيمان وشفافية الروح المستقبلة للقرآن، فإذا ما استقبل الإنسان أطلعه الله على بعض كنوز ذلك. الإنسان في أعراف الناس هو الجنس الوحيد الذي يتميز بالعاطفة، والعاطفة هي الشيء الذي يفرح والشيء الذي يحزن والشيء الذي يجد والشيء الذي يبكي إذا حزن ويضحك إذا فرح. هذه ظاهرة خاصة بالإنسان جاية من العواطف اللي فيه. إذا قرأنا القرآن
0: يمكن بعض الحيوانات المترقية فيها شيء
1: فيها من قريب من هذا، إلا أنه مش مستقر. نجي للقرآن حينما تكلم عن قوم فرعون وأن الله أخرجهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. يقول الحق فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت كأن السماوات تبكي والأرض تبكي. نعم، البكاء ده فرع العاطفة، وما دام السماء والأرض بتبكي يبقى عندها عاطفة. لماذا تبكي السماء والأرض؟ لماذا لم تبكي على قوم فرعون؟ لأنهم قوم كانوا غير منسجمين معها في قضية الخضوع للحق، فلما ذهبوا لم تبكي عليهم. فإذا ما جئنا بالنقيض والمقابل، إذن القوم الذين على ضد مسلك قوم فرعون إذا ماتوا أو ذهبوا تبكي عليهم السماوات والأرض. وإلا لو لم تكن السماوات والأرض تبكي على مثل هؤلاء لما كان لقول الله فما بكت عليهم السماء والأرض معنى. إذن فما بكت عليهم السماء كأنها تبكي على قوم. نعم، ولذلك لما سئل الإمام علي عن هذا قال إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء. أما موضعه في الأرض فموضع مصلاه، لأنه فقد الذاكر، فقد المسبح، فقد المنسجم معه في الخضوع لربه، ما عادش، لم يعد يسمع ذلك منه، فكيف لا يبكي. وبكى عليه موضع من السماء أيضا وهو مصعد عمله الطيب، فلم يعد ذلك المصعد يستقبل عملا طيبا، فكأن للأرض وللجماد إحساس بالعابد. ولذلك قديما كنا نسمع في اللغة فلان نبى به المكان، نبى به المكان أي كره إقامته فيه. لماذا كره إقامته فيه؟ لأنه غير منسجم التصرف في مع الوجود كله، فهو يكرهه ويفرح.
0: المكان هو
1: المكان هو اللي يفرح، يعني لم نبى به المكان يعني طرد المكان. لماذا؟ لأنه غير منسجم معه، فإذا ما كان منسجما معه لا ينبو به بل يفرح به ويؤنسه. إذن فما دامت السماوات والأرض لها العواطف التي تبكي ولا تبكي، إذن فلا نستبعد أبدا أن يكون الوجود قد استقبل ميلاده صلى الله عليه وسلم بفرحة

0: آد يعيد الإنسان إلى انسجامه مع ذلك الكون. أما مسألة المعجزات الكونية، المعجزات أمور خارقة، ومعنى أمور خارقة أنها غير خاضعة لناموس الكون ولا لقانون الوجود. الكون له قانون يسير عليه، فإذا ما جاء أمر خارج ذلك القانون نقوم نقول إن في حاجة جاءت خرقت القانون. وما دامت خرقت القانون كيف يخرق القانون؟ لا يمكن أن يخرق القانون إلا خالق القانون، لأن الفرق بين قانون الإنسان وقانون الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان يملك أن يطلق القانون أو لا يطلقه، ولكنه إذا أطلق القانون لا يملك أن يتحكم فيه. إنسان يجيد أن يصيب الهدف ومعه بندقية سليمة وفيها الرصاصة وهو يحسن التصويب، له أن يصوب ويطلق أو لا يصوب ولا يطلق، هو مختار في هذا، ولكنه حين يضع يده على الزلاف ويطلق الرصاصة على الهدف وهو يجيد التصويب لا يستطيع أن يتحكم في الرصاصة ليقول لها يا رصاصة لا تصيب الهدف، خرج القانون من يده. ولكن الحق يطلق القانون ويقول للقانون قف ولا تفعل. إذن فالمعجزات هي خرق لنواميس الكون وخرق لقوانين الوجود، تدلني على أن الذي فعل ذلك هو الذي خلق الناموس وخلق الوجود وخلق قوانين الوجود. ولكن هذا الخرق إن كان أمرا ماديا يحدث مرة واحدة، فإذا حدثنا أن معجزات الرسل كانت كذا كونية كلها كعود الثقاب تشعل مرة واحدة وأصبحت خبرا يحدثنا عنها القرآن فنقول نعم لأن القرآن حدثنا، لكن لا بقاء لها. ورسول الله كما قلنا امتاز بمعجزة أخرى باقية، مش مرة واحدة لا باقية إلى أن تقوم الساعة، القرآن محمد رسول وتلك معجزته وهي القرآن. لكن هل معنى ذلك أن رسول الله حرم من معجزات كونية يراها المعاصرون له كما أعطي أصحابه الرسل؟ لا، محمد رسول الله أعطاه الله المعجزات الكونية التي أعطاها لإخوانه الرسل ثم تميز بمعجزة أخرى باقية. إذن فمجيء المعجزات الكونية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية له بإخوانه من الرسل، ومجيء المعجزة الباقية هي زيادة مكانته ومقامه على الرسل. فإذا كان التاريخ أو السيرة تحدثنا بأن معجزات حدثت كما قال أخي كحنين الجذع ونبع الماء من بين أصابعه وكإشباع جيش أو عدد كبير بحفنة من طعام، كل هذا إذا حدثنا بذلك نقول له استقبلها بما يأتي. أولا، لست أنت أيها الغائب عن المعجزة المقصود بهذه المعجزة، وإنما المقصود بهذه المعجزة هو من رآها، لأنهم كانوا في بداية الإسلام وفي حاجة إلى تثبيت. هذا التثبيت يحدث في فترات. القوم الذين شهدوا هذا شهدوا أن ماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، أيمكن أن نقول لهم لا لم ينبع؟ لا، نبع، والمراد تثبيت يقينهم هم. أما أنا فالقرآن كافيني صحيح، لكن هؤلاء إذا حدثونا بأخبار كما وصلنا الحديث فلماذا أمنع ذلك؟ وأخوانه صلى الله عليه وسلم حدثت لهم معجزات من هذا النوع، فكيف أبيح للأعلى من الرسل أن لا يكون عنده ما عند بقية الرسل من مثل هذه المعجزات؟ إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت له معجزات كونية، هذه المعجزات الكونية كان المقصود منها تثبيت إيمان من رآها وقد أدت مهمتها، ثم بقيت بعد ذلك خبرا. فمن اتسع ظنه بمكان محمد من رب، ومن اتسع ظنه بصدق الرواة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتسع ذهنه لذلك، ومن لم يتسع ذهنه لذلك ففي القرآن غناء أي غناء.
1: حقيقة حننتقل نقلة أخرى إلى الموضوع اللي أثرناه في بداية البرنامج عن النزول الوحي على الرسول عليه السلام، وإحنا نعرف أنه بعد بدء نزول القرآن مضت فترة تسمى في السيرة فتور الوحي أو فترة الوحي، يعني من المكس ظل جبريل فترة طويلة لا يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، ويمكن أي واحد فينا بمقياسنا البشري يصور في نفسه السؤال أنه مجرد نزول الوحي على الرسول عليه السلام بمقياسنا البشري، بكرر برضو، ربما لا يجعله في وضع يسمح له بتحمل انقطاع الوحي فترة كالتي طال توقف الوحي خلالها. يمكن بمقياسنا نقول أنه كان ممكن ينزل الوحي مرة واثنين وثلاثة لغاية ما يتثبت الرسول، وبعدين يمتحن إذا كان المقصود بفتور الوحي هو الامتحان أو كان المقصود غير ذلك. لكن الذي حدث والصورة التي أمامنا والموقف الذي نعرفه أنه بعد نزول الوحي فتر الوحي. تحليل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي لهذه المسألة، وخاصة أن القرآن كان له برضو تصوير فيها ما ودعك ربك وما قلى، يعني السورة مع الموقف، نرجو لو تفضلتم بالتعرف.
0: معنى الوحي إعلام بخفاء، يعني بطريقة مستورة، إعلام بخفاء مش بوضوح. الوحي ده بياخد معاني متعددة. يأتي الوحي من الله لكل أجناس الكون، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، أوحى للأرض، وبعدين أوحى للنبات، وأوحى للحيوان، وأوحى ربك مثلا إلى النحل أن اتخذي من الجبال، وأوحى الله إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، وأوحى الله إلى الرسل والأنبياء، وأوحى الله إلى بعض الصالحين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. إذن مرة يطلق الوحي يراد به الإعلام بخفاء من أي معلم، لأن الشياطين برضو لهم وحي، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. لكن إذا أطلقت كلمة الوحي انصرفت إلى الوحي من الله إلى الرسول، وكل الأنواع الوحي الأخرى انتهت. الوحي من الله إلى الرسول، الوحي من الله إلى الرسول يحدده الحق سبحانه وتعالى في ثلاثة وسائل. الوسيلة الأولى أن يقذف في قلبه المعنى في خاطره. الوسيلة الثانية أن يكلمه من وراء حجاب. الوسيلة الثالثة أن يرسل رسولا هو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا إلهاما يقذفه في القلب، أو يكلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بهذه الطرق الثلاثة. أوحي إليه بأن نفث في روعه، هذا هو الأول. وأوحي إليه بأن الله كلمه حينما فرض له الصلاة. وأوحي إليه بواسطة الملك يرسله له. إلا أن القرآن لم يثبت إلا بالطريق الثاني الأخير اللي هو ملك. ليه؟ لأن القذف في الروع قد يتهم الإنسان بأنه خاطر بشري، كلام من وراء حجاب يمكن حاجة متمثلة له، إنما حين يأتي ملك رسول ويختلط بالبشر ويحدث في تكوينه صلى الله عليه وسلم انفعال كيماوي خاص، بحيث يرتعد ويرتعش ويسقله، بحيث إذا كان رج فخذه على جليسه رده، وحيث إذا كان على دابة بركت به، هذه ظاهرة كيماوية في نفسه. يقوم لم إذا جاءت هذه الظاهرة بذلك الشكل يبقى تبعد أن يكون بلا شك أنه أمر غير عادي. فكان الوحي على رسول الله بهذه المثابة. فإذا كان الوحي التقاء ملك، والملك له طبيعة ببشر، والبشر له طبيعة، ما دامت الطبيعة النورانية الملكية ستلتقي بالبشرية، لا مناص من أمرين: إما أن تتحول الملكية إلى بشرية وتبقى البشرية على حالها، وذلك ما كان يحدث أن يتشكل جبريل بصورة إنسان فيأتي فيسأل رسول الله فيجيبه، وبعد ذلك يقول هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمور دينكم. وفي ذلك ليس فيه إجهاد على رسول الله، لأن رسول الله في بشريته العادية وفي انسجامه التكويني والكيماوي. وإما أن يحدث بأن ينتقل الرسول من بشريته إلى ملكية تستقبل عن الملك. هنا التفاعل الذي يحدث، ذلك التفاعل تبقى له آثار عضوية في نفسه، وإن جبينه لا يتفصد عرقا. الله، إذا العملية كيماوية في نفسه، ويسمع كصلصلة الجرس إيذان بأن بدء الوحي جه يا رب محمد، ويسمع أصحابه حول رأسه كأزيز النحل. دوي ويرتعش. إذن هذا التفاعل كله يدل على أن محمد يعالج انفصالا من البشرية حتى يستطيع أن تكون فيه روحانية أهل للتلقي عن الملك. فإذا ما فصم عنه الملك عاد إلى بشريته، إنما عاد مجهدا بدليل أنه قال زملوني دسروني وقل غطني حتى بلغ مني الجهد. إذن هذه عملية كان من الصعب جدا على مادية رسول الله وعلى بشريته أن يستقبل الملك بهذه الصورة، الصورة الاندماجية التي تحدث بأن يتحوكون التحول في كيماوية رسول الله وبشريته ليلتقي بالملك، ثم يفصم الملك عنه فيعود. يبقى عملية مرهقة متعبة، ولكن الإنسان منا حين يتعب في أمر من الأمور ويرتاح من التعب وتبقى له لذة ما ظفر به وقت التعب، نفسه تحدثه بأنه ياريت يجي التعب تاني، فتهون عليه المشقات. إذن فالشوق في ناحية المستقبل هو الذي يعين على تحمل صعاب الخطوة ناحية الاستقبال. فكان ولا بد أن يفطر الوحي عن رسول الله لتبقى حلاوة الوحي وتزول متاعب الوحي، فيتشوق رسول الله إلى الوحي من جديد. حين يتشوق رسول الله هذا الشوق يعطيه طاقة جديدة في استقبال هذا التعب. فإذا ما استقبل هذا التعب بعد ذلك لم نجد الصورة التي ذكروها، لم نجد الألم، لم نجده بعد كل وحي يقول زملوني ولا دسروني. لماذا؟ لأنه اشتاق بطبيعته إلى أن يأتي ذلك الوحي. طبيعة الشوق ده تجعله يتغلب وينسى متاعبه المادية. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فطر عنه الوحي إنما كان ليرفع الله عنه ما أتعبه من المادية التي كانت تتحول فتتعب لتتلقى عن الملك. فحينما يهدأ ويسكن وتبقى حلاوة الوحي في نفسه، هو نفسه اللي يشتاق إلى الوحي. وإذا ما اشتاق إلى الوحي بقت عنده طاقة، هذه الطاقة تجعله لا يعترف بأي متاعب، ومدام لا يعترف بأي متاعب يستقبل الشيء استقبال المشوق له. فلما فطر الوحي، لماذا؟ العجيب جدا أن الكفار كانوا يكذبونه في أنه مبلغ عن ربه، ولما فطر الوحي قالوا إن رب محمد قد قلاه. لماذا اعترفتم الآن أن لمحمد رب؟ ساعة الهجر اعترفتم بأنه رب، وساعة الوصل كنت لا بتقولوا لا ده كذاب. لأن هذا يشبع حسدهم ويشبع حقدهم. فالحق سبحانه وتعالى شاء أن يرد على ذلك رد كوني، رد بشيء متفق عليه. هذا المتفق عليه يوم يستهل بقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نجد هنا قسم والضحى والليل إذا سجى. حين يقسم الحق بالضحى والليل إذا سجى أقسم بمتقابلين، ضحوة وليل. والضحوة محل الكدح، كدح العمل والتعب والنصب، والليل مكان السكون والراحة. فكأن الحق يلفتهم إلى قضية وجودية. هذه القضية الوجودية أنكم في أحوالكم العادية تتعبون نهارا في ضحاكم، ويأتي الليل فتحتاجون إلى أن تسكنوا وإلى أن ترتاحوا. إذن فالسكون والراحة من كل أمر مجهد أمر طبيعي، وليس مجيء الليل بعد الضحى معناه أن الضحى لا يأتي، ولكن معناه أنك تهدأ وتسكن لتستقبل ضحى الغد بنشاط، تستقبله بحيوية. فيقول الآية الكونية موجودة، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وتجي هنا العبارة المنبئة بجمال الأداء في الأسلوب من الله لمحمد. ما ودعك، تجد هنا ضمير، ضمير محمد كا ما ودعك، لأن التوديع قد يكون للحبيب، ودعت حبيبك مسافر، ولكن القلى لا يكون إلا لعدو. فلما جاء ولو مع النفي قال ما ودعك ولم يقل وما قلاك، بل وما قلى بس ما جابش الكاف حتى مع النفي، فكأنه مع التوديع جاء بالضمير مع، ومع القلى لم يأتي بالضمير، فكأنهم يقول يا قوم يا من تقولون إن رب محمد أنتم مخطئون لأنكم لم تنتفتوا إلى مظاهر الكون. مظاهر الكون ضحا فيه عمل، ضحا فيه إجهاد، ليل فيه سكون. ففترة الوحي سكون يهدأ بعده صلى الله عليه وسلم من مشقات ومتاعب الوحي حتى يستأنف نشاطه من جديد. ولذلك هيقول له ولا الآخرة خير لك من الأولى. تفتكروش إن الآخرة هي الدار الآخرة؟ المرة الآخرة في الوحي خير لك من الأولى، هي التي ستطول وستمتد إلى أن يكمل الله لك هذه الرسالة. وبعد ذلك تجد العجب في هذه الصورة أنها جاءت على طريقة العرب بما لم يأتي به العرب. الآية فيها قسم وهو والضحى والليل إذا سجى، ثم فيها 9 آيات. لو رتبت 9 آيات الثلاثة 1 2 3 وجبت 4 تحت 1 و5 و6 وبعدين جبت 7 تحت، يعني عملتهم 3 الأول والثلاثة التانيين تحتهم والثلاثة الأخيرين في الآخر، يبقى عندي 9 آيات. تجد الآية الأولى، بعدها الآية الرابعة، بعدها الآية 7، وتجد الآية الثانية، بعدها الآية 5، بعدها الآية 8، وبعدين تجد الآية الثالثة، بعدها الآية 6، بعدها الآية 9. واعملها كل واحد يأتي كده بورقة ويكتب 3 آيات كده والثلاث آيات التانيين تحتهم والثلاث آيات الأخيرين بعدهم، تجد أنها حكم في 3 آيات الأولى، أحكام صادرة، والآيات 3 الثانية دليل، والآيات 3 الثالثة مطلوبات. إذن فالسورة فيها 9 آيات.
1: قولهم برضه عشان
0: نشوف.
1: والضحى،
0: نعم، والضحى والليل إذا سجى قسم، ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. دي كلها وعد من الله. فإذا جئت للآية الأولى ما ودعك ربك وما قلى، تأتي الآية الرابعة تقول إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى كيف يقلوك وكيف يودعك وهو وجدك يتيما قبل أن تكون له حاجة عندك في أن تكون رسول. إذا كنت يتيم وما ودعكش قلى، فكيف إذا أرسلك رسول يبقى يقلوك؟ وما دام الله قد صنع معك ذلك ما ودعك وما قلاك بدليل أنه وجدك يتيما فآواك، فأما اليتيم فلا تقر. تبقى إذن الثلاث آيات وعد ودليل ومطلوب. تمسك الآيات اللي بعدها تجدها بهذا الشكل أيضا. إذن اقرأ السورة على أنها قسم وتسع آيات، الثلاث آيات الأولى عبارة عن وعد من الله وإخبار، الآيات الثلاثة الثانية إنما هي أدلة على كذبهم، الآيات الثلاثة مطلوبات لهذه الأشياء.
1: أظن لا نحتاج إلى تعليق، وإنما نقدم خالص الشكر، ولا تكفي كلمات الشكر، ولذلك ما نطولش فيها، ولا يبقى إلا الرجاء والأمل في لقاء جديد وآخر إن شاء الله مع فضيلة الأستاذ الشيخ محمد متولي الشعراوي، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية. نشكركم ونشكر فضيلة أستاذنا الجليل، ونرجو أن نلتقي معكم أيها الإخوة دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: قدمنا لحضراتكم تسجيلا نادرا لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي تحت عنوان مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والمعجزات المصاحبة له، والذي قدمه الإعلامي الكبير الراحل الأستاذ أحمد فراج في برنامج نور على نور، وأذيعت هذه الحلقة يوم 31 من مارس عام 1974 من الميلاد. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم مع الخواطر الإيمانية لفضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الحادية عشرة ودقيقتان. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل الدكتور كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

إخوة الإيمان، من أعظم ما يعين المسلم على الاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى أن يستحضر في قلبه دائما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، يراه ويسمعه ويعلم سره وعلانيته، ولا يخفى عليه شيء من أمره. وهذا من أعظم علامات صدق الإيمان وكمال المراقبة لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن الصادق لا يجعل طاعته مرتبطة بنظر الناس إليه أو مدحهم له، وإنما يعمل ابتغاء مرضات الله، ويترك المعصية خوفا من الله ورجاء في رحمته، سواء كان بين الناس أو منفردا في خلوته. فطوبى لمن راقب الله في سره وعلانيته، وخافه في خلوته كما يخافه في جلوته، وجاهد نفسه على ترك المعاصي وإن لم يطلع عليه أحد من الخلق. فإن من راقب الله في الدنيا واستحيا منه وخشيه في السر أكرمه الله يوم القيامة بالأمن والمغفرة، وأعد له من الأجر والثواب ما تقر به عينه. يقول الحق جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.

0: إخوة الإيمان، جعل الله تعالى الجزاء من جنس العمل، فمن كشف عيوب الناس ولم يسترهم كشف الله ستره وفضحه في الدنيا والآخرة وأظهر ما كان يخفيه. ومن طلب بعمله مدح الناس وثناءهم وكله الله إليهم فلم يكن له من عمله نصيب عند الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يسمع يسمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

0: أخي المسلم، التوبة الصادقة قادرة على تغيير حياة الإنسان مهما كان ماضيه، فالعبرة بحسن الخاتمة وصدق الرجوع إلى الله. روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، أي يعطي الدراهم على سبيل القرض مقابل زيادة. فمر ذات يوم بصبيان فإذا هم يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، وصل سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب، إني أسير، وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال، فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا، فقد جاء حبيب العابد. فبكى وحمد الله.
1: قدست ذكرك.

0: أخي المسلم، كان وهيب الزاهد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني. فقال له: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. وسئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه. وكان الإمام أحمد يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب، وأن غدا إذا للناظرين قريب.
1: يا من أحس بك، يا من أحس

اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك علينا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم استعملنا بأحب الطاعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا، ونسألك فتعطينا، وندعوك فتستجيب لنا. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم اجعلنا في عيابك وجوارك من كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدتها الزميلة مروى النجار. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وكان من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني ثناء عاطرا على أصحاب الصوت العذب الجميل في تلاوة القرآن الكريم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: comida.
1: Pueden comer también.

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

وبرا

وبرا بوالدتي

استمعتم واستمتعتم أيها الأحباب بقرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورة مريم. بمشيئة الله عز وجل، قرآن السهرة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، والتلاوة من سورة النور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام. من علق أمله بالله عز وجل حقق الله أمله وأجاب طلبه وبلغه مناه وأسعده في دنياه وفي أخراه، فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، والبشر جميعا لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إلهي وسيدي ومولاي، إليك وإلا لا تنال الرغائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب.

0: قدم المبتهل الشيخ علي الزاوي هذا الابتهال إلى إشارات ضبط الوقت. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا أبي العالية رفيع بن مهران رضي الله عنه، قال: إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن استجار به من عذابه أجاره، ومن دعاه أجابه. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا الأثر الهام لأبي العالية رفيع بن مهران رضي الله عنه ذكر بالعديد من الأمور الهامة، وأولها أن الإيمان بالله تعالى طريق موصل إلى الهداية والرشاد، وقد دل على ذلك قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والأمر الثاني أن الذي يتوكل على الله تعالى يكفيه الله من كل سوء، ويحفظه من كل مكروه، ويعينه ويسدد خطاه، وييسر له أمره. كل هذا وغيره يتضمنه قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والأمر الثالث أن الذي يجود بالصدقة على الفقراء والمحتاجين يكافئه الله تعالى بالأجر الجزيل. قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والأمر الرابع أن الذي يستجير بالله تعالى من عذابه ينجيه الله منه، ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا الصحابة على الاستعاذة بالله من عذاب الله والنار التي لا يقدر أحد على عذابها. والأمر الخامس أن الذي يتوجه إلى الله سبحانه بالدعاء لا يرد الله دعوته، ولذلك قال عز وجل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: نعم أستاذنا الكريم، يدور أثر اليوم للتابعي الكبير سيدنا أبي العالية رضي الله عنه حول كرم الله على عباده، ومنها قوله رضي الله عنه: إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه، مزيدا من التبيان.
2: الإيمان بالله تعالى يعني الإقرار بوحدانيته، والتصديق بوجوده وعظمته، وأنه تعالى موصوف بكل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقص. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله، إلى آخر الحديث الشريف. والإيمان بالله يعني طاعته وطاعة رسوله، والعمل بما في القرآن والسنة المطهرة. فمن التزم بمقتضيات الإيمان هداه الله إلى صراطه المستقيم، وشرح له صدره وقلبه إلى فعل كل خير، ووفقه لذلك، وحقق له السعادة في الدنيا والآخرة. وهذا واضح في قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. وواضح أيضا في الحديث الذي رواه الحاكم عن النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعد إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. فمن آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا هداه الله ووفقه وسدده ورضي عنه في الدنيا والآخرة.
1: كذلك أستاذنا الكريم، مما يقوله التابعي الكبير سيدنا أبو العالية في أثر اليوم: ومن توكل على الله كفاه. نتساءل عن التوكل على الله العظيم.
2: إن التوكل على الله من أهم مطالب الشرع الحنيف، قال سبحانه: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه: إن الله يحب المتوكلين. والتوكل على الله تعالى يعني الأخذ بالأسباب والجد في العمل والقيام بالواجبات والمسؤوليات دون نسيان طاعة الله ودون الغفلة عن ذكر الله وتسبيحه وحمده وشكره. فالمرء المتوكل على الله سبحانه هو المجتهد في إرضاء ربه وطاعته وكسب العيش الحلال. هذا هو المتوكل الحقيقي الذي يعينه الله على الطاعة والعبادة والعمل. وقد روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا أبي العالية رفيع بن مهران رضي الله عنه قال: إن الله قضى على نفسه أن من آمن به هداه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن استجار به من عذابه أجاره، ومن دعاه أجابه. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. تحدثنا الدكتور عن فلسفة الزكاة في الإسلام، وأن سلطة الإنسان على ماله ليست سلطة مطلقة يفعل بها ما يريد. واليوم نريد التعرف على موقف القانون المصري من الزكاة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الدولة المصرية لا تفرض الزكاة باعتبارها ضريبة عامة على جميع المواطنين، لأن الزكاة كما نعلم هي خاصة بالمسلمين، والمجتمع المصري مجتمع متعدد، فالزكاة في الدولة المصرية لا توجد باعتبارها ضريبة، وإنما توجد في الإطار القانوني في مؤسسة أنشأتها الدولة، أن مؤسسة متخصصة هي بيت الزكاة والصدقات، ومنشأة بالقانون رقم 123 لسنة 2014، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. ومن أهداف هذه المؤسسة صرف أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، والتوعية بفريضتها، وبث روح التكافل والتراحم وتنمية المجتمع. وهذا التوجه يجد بيئة دستورية تؤكد قيمة التضامن الاجتماعي، فالمادة الثامنة من الدستور المصري تنص على أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، وأن الدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، كما تقرر المادة التاسعة تكافؤ الفرص بين المواطنين. وهذا لا يعني أن الزكاة أصبحت ضريبة دستورية أو إلزاما قانونيا عاما على كل مكلف، وإنما يعني أن فلسفة التكافل التي تجسدها الزكاة تلتقي مع قيم دستورية مصرية تتعلق بالعدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية.
2: البعض يا دكتور بيقول إن الضريبة اللي بتفرضها الدولة ممكن نعتبرها من الزكاة، فهل هذا صح؟
3: لا، الضريبة مورد والزكاة مورد، والضريبة
2: نعم.
3: لها مصارف والزكاة لها مصارف،
2: مصارف أخرى.
3: فالضريبة
2: نعم.
3: تؤخذ من الجميع، الزكاة من المسلمين فقط.
2: ومصارفها تختلف أيضا
3: ومصارفها تختلف في المصارف الثمانية المعروفة، ولذلك لا تغني الضرائب عن الزكاة ولا تدخل الضرائب في الزكاة، فهذا مورد وهذا مورد.
2: هل يمكن يا دكتور نذكر بعض الأمثلة للوظيفة الاجتماعية للزكاة؟
3: يمكن رؤية الوظيفة الاجتماعية للزكاة بوضوح في إنشاء مؤسسات متخصصة لجمعها وتوجيهها للمستحقين، وفي المشروعات التي تستهدف الفقراء والغارمين والأسر الأولى بالرعاية، كما أن التحديات الاقتصادية المعاصرة مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة والديون تعيد التأكيد على أهمية وجود موارد تضامنية مستقرة، فالزكاة تمثل أداة لتحقيق العدالة والتكافل، وأنها نظام اقتصادي واجتماعي يعالج الفقر ويعزز نماء الأموال ويطهر النفوس. ويظل التطبيق المعاصر بحاجة إلى ضوابط دقيقة، لأن توسيع مفهوم الزكاة بحيث تصبح مصدرا عاما لتمويل كل مشروع اجتماعي قد يؤدي إلى تجاوز المصارف التي حددها القرآن، بحيث أن هذه المؤسسات عليها أن تلتزم بهذه المصارف ولا تتعداها بحجة أو بأخرى. فالعدالة الاجتماعية في الإسلام لا تعني إلغاء الحدود الشرعية للمصارف، وإنما تعني تفعيلها بصورة صحيحة وشفافة تحقق مقاصدها. والخلاصة أن القول بأن الزكاة مجرد عبادة مالية فقط يقلل من طبيعتها وآثارها، والقول بأنها مجرد نظام اقتصادي فقط يهمل حقيقتها التعبدية. فالأولى أنها عبادة مالية، وظيفة اجتماعية واقتصادية عميقة، فهي تزكي نفس الفرد وتطهر ماله وتسد حاجات الفقراء وتعين الغارمين وابن السبيل وغيرهم من المستحقين، وتربط الملكية بالمسؤولية. ومن هنا تتميز فلسفة الزكاة بأنها تجمع بين العبادة والعدالة الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحق الملكية وحق المحتاج. ولذلك فإنها ليست نظاما للصدقات فحسب، بحيث لا يكون الفقر سببا لإهدار كرامة الإنسان، ولا تكون الثروة سببا لانفصال الغني عن مسؤولياته تجاه المجتمع.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. نستمع إخوة الإيمان في حلقة الليلة إلى تسجيل نادر من تسجيلات فضيلة القارئ الشيخ محمود حسين منصور. ولد الشيخ محمود حسين منصور عام 1934 بعرب الحصن بمدينة القاهرة. حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، التحق بالإذاعة المصرية عام 1963، ترك للمكتبة الإذاعية الكثير من التسجيلات، منها المصحف المرتل لإذاعة القرآن الكريم، وشارك في ختمة مجودة للإذاعة المصرية. وبعد حياة حافلة في خدمة كتاب الله تعالى، رحل فضيلة الشيخ محمود حسين منصور في 2 سبتمبر عام 2002، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، وشفع فيه القرآن جزاء ما قدم لكتاب الله تعالى. نستمع إخوة الإيمان إلى إحدى تلاواته التي سجلت له في فترة الثمانينيات في إحدى أمسياته لإذاعة القرآن الكريم، مما يتيسر من آيات الله البينات من ختام سورة البقرة وأول سورة آل عمران وسورة الانفطار. سجلت هذه الأمسية من المسجد الكبير بمدينة بولاق بمحافظة الوادي الجديد في فترة الثمانينيات.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من آيات الله البينات من ختام سورة البقرة وفواتح سورة آل عمران وسورة الانفطار. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في الجزء الثاني من البرنامج إلى ابتهالات وأدعية للمبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. ولد المبتهل الشيخ عبد التواب عباس محمد المعروف بالشيخ عبد التواب البساتيني في قرية البساتين بمركز بني سويف في 4 من أغسطس عام 1946. التحق الشيخ عبد التواب البساتيني بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم في سن صغيرة، والتحق بمعهد القراءات عام 1977. تم اعتماده مبتهلا بالإذاعة المصرية في ختام فترة السبعينيات، شارك في الأمسيات والاحتفالات الهامة.

0: التي نقلتها إذاعة القرآن الكريم والإذاعة المصرية. توفي الشيخ عبد التواب البساتيني في 29 من أغسطس عام 2018، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. نستمع إخوة الإيمان في هذه الحلقة إلى ابتهال من خلال شعائر صلاة الفجر سجل في 25 من مارس عام 2016 في احتفاء إذاعة القرآن الكريم بعيدها السنوي، وقدم الابتهال الرائد الإذاعي الدكتور عبد الله الخولي.
1: نعم إخوة الإيمان، وكان وعد ربي حقا. وعد الحق تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، فتحقق ذلك ولا يزال يتحقق وسوف يتحقق بفضل إذاعة القرآن الكريم التي هي مرحلة من مراحل حفظ القرآن الكريم. تلك الإذاعة التي انطلقت من مصرنا الحبيبة، وها هي الآن تنمو وتتطور، وأصبحت إذاعة شابة فتية بشباب القرآن، جميلة بجمال القرآن، مستمرة باستمرار القرآن، محفوظة بحفظ القرآن الكريم. فها نحن إخوة الإيمان نحتفل في هذا اليوم بالعيد 52 لإذاعة القرآن الكريم التي انطلقت في مثل هذا اليوم 25 من شهر مارس من عام 1964. إخوتنا في رحاب الإيمان، إذا كانوا قد قالوا إن مصر هي بلد الأزهر، فحق لنا أن نقول أيضا إن مصر هي بلد إذاعة القرآن الكريم التي انطلقت منها إلى كل مكان. إخوتنا في رحاب الإيمان، من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه يطيب لنا أن نتضرع إلى الله عز وجل، طالبين منه أن يحفظ بلدنا وأن يحفظ قرآننا وأن يحفظ إذاعتنا إذاعة القرآن الكريم. نحيا الآن في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها فضيلة الشيخ عبد التواب البساتيني.

غدت برا.

سيدي يا رسول.

0: صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من آيات الله البينات من ختام سورة البقرة وأول سورة آل عمران مع سورة الانفطار لفضيلة القارئ الشيخ محمود حسين منصور، ثم ختمنا بهذا الابتهال لفضيلة المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في الحلقة القادمة. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلاتنا الخارجية،
2: برنامج يعده ويقدمه
3: عماد الدين عبد الخالق.
4: تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويتسع على أهله، وتحضره الملائكة وتهرب منه الشياطين. يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والذي يبدأ الترتيل من الآية 74 من سورة الأنعام.

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين.

وما أنا من المشركين. وحاجه قومه

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخ

وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

بِإِيمَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون

أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون

ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.

نوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا

منه خضرا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية

متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ

اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا، وما جعلناك عليهم حفيظا، وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم،

قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.

ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أومن كان ميتا فأحييناه

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس

الظالمين وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون

المكذبين. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وربك الغني ذو الرحمة

إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون

فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث

سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر

مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشاً

ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين

أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورة الأنعام للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في 3:08. ساعتنا الآن 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

0: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك يبدأ من الآية 51 من سورة الأنبياء للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ

أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين.

فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون.

هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون

الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل

ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه

حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين

ذلك وكنا لهم حافظين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي

إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.

بالسعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير

ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.

الوعيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.

من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ.

الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر

الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب

يعقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون

0: منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي الأنبياء والحج للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 2:02. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا حبيب التائبين ويا سرور العابدين ويا أنيس المنفردين ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك واسترنا بسترك وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. نحييكم أيها الأعزاء في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الحجر للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الحجر للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:37 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الزخرف والدخان للقارئ الشيخ محمد فكري الملاح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الزخرف والدخان للقارئ الشيخ محمد فكر الملاح، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: رحم الله فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير، الأستاذ بجامعة الأزهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد المنعم أبو الخير يتلو علينا من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.